ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوا

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيكونون

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله

صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

فوعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة

كثير من الناس عنده نظرة سوداوية للمستقبل على كل حال. المشكلة بهذا التفكير، الإنسان لا يفسد مستقبله فقط، بل يفسد حاضره ومتعة يومه، خصوصا التفكير بهم الرزق في المستقبل. الله الذي أوجدك من عدم، لم تكن شيئا، قادر على أن يتولاك برحمته ويرعاك بكرمه. أبذل الأسباب لمستقبل أفضل، لكن خلك منشرح الصدر مطمئن. بعض المرات تكون عندك مشكلة فتفقد الأمل في إيجاد أي حل لها بأي وجه من وجوه، ولكن نغفل أن هناك حلول سماوية لم نحسب لها حساب. موسى عليه السلام ومن آمن معه أمامهم البحر وخلفهم فرعون بجنوده، إما أن يهلكوا غرقا أو بسيوف فرعون وجنوده. فغير الله سبحانه سنن الكون وأوجد لهم طريقا يابسا في وسط البحر لينجيهم، ويغرق فرعون ومن معه. لما يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس لعلاج مشكلته، يأتي الفرج والتيسير من الله. وفي هذا حكمة، أن الله سبحانه يريد أن يخلص قلب عبده المؤمن من كل أحد دونه، فلا يرجو إلا الله.

0: ولا يأمل خيرا إلا بالله سبحانه. يقول جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاء في أمثال العرب قولهم: عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج. يقول الشيخ محمد راتب النابلسي له عبارة لطيفة جدا، يقول: إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.
1: إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.

الله عز وجل لما خلقنا كبشر أمرنا بإقامة الدين، إن كل واحد مننا يخدم الدين ده. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كثير من الناس ربنا عز وجل يملك الواحد منهم ملكة، قدرة على الخطابة، مزمار من مزامير سيدنا داود، فن إقناع، تأليف، كتابة. وبعد ما ربنا عز وجل يملكك الملكة دي ويمكنك فيها، يختبرك ويترك لك الخيار، هتسخر الملكة دي وين؟ في خدمة الدين ولا في خدمة أي شيء إلا الدين؟ الصوت اللي ربنا اداه ليك ده ملكة ملكة ليك، نعمة أنعم عليك بيها. وبعد ما ميزك في النعمة دي ومكنك منها، جعل لك الخيار، هتفعل النعمة دي وين؟ عايز اسمك ينزل في قائمة، في قائمة ورتل القرآن ترتيلا، تسخر نعمته في إنك تقرب عباده منه، وإنه تخشع قلوب العصاة وتزرف دموع المقصرين من ترتيلك، تفتح أبواب التوبة عن طريق قرايتك. أجر وثواب المقياس فيه بالحرف، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنك تكون صاحب رسالة في إنشادك اللي بتنشده، زراع للقيم، ناشر للفضيلة. ولا عايز اسمك ينزل بعد الفنان محي الحفل، ترقص قدامك النسوان والرجال في جو كله خلط وجو كله غضب من الله عز وجل، وانت عند الله عز وجل محيي الحفل. الفرصة اللي اداها ليك والنعمة اللي مكنك منها، سخرتها من 8 ل 12 بالليل في جو كله سخط في سخط، رسالتك حكرتها كلها في حباني وهجرني وخلاني وحبيته. دي القائمة اللي حتنزل اسمك فيها، دي النعمة اللي ربنا اداها ليك عشان تسخرها في الدين. هتختار يا تقايمة يا شيخ. صاحب الكاميرا الواقف قدامنا ده مختبر، مختبر في الملكة اللي ربنا ملكها ليه. هتسخرها وين؟ العدسة اللي بتصور بيها دي هتفيد بيها شنو؟ هتفيد ولا هتضر؟ هتزرع ولا هتفسد؟ عملك ده هيشرفك ولا لا؟ بس ما هنا، هنا في تشريفات كتير بس ما بتأدي غرض. هناك يوم العرض، اليوم اللي حيجي كل واحد فيه عشان يوري الله عز وجل خدم دينه بشنو. المذيع اللي بيقدم ده بيقدم ولا بيأخر؟ الصحفي والكاتب: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. صاحب المال عايز تعرف انت وين عند الله عز وجل؟ شوف نفسك مسخر مالك وين، مسخر النعمة اللي ربنا اداها ليك دي وين؟ لخدمة دينه ولا سقطت في الاختبار وسخرتها في السفه والفارغة؟ تعرف محل الاختبار وين؟ إنه ده أكل عيشنا، ولو خلينا الشغلة دي حنكون من وين؟ الناس بتحب ده والسوق عايز كده. المشكلة ما في إنه السوق عايز شنو، المشكلة لازم تشيل همها إنه هو تبارك اسمه عايز شنو. أكل العيش والرزق ما على السوق يا شيخ، أكل العيش والرزق على الله. إذا كان الواحد بيعصيه وبيغضبه وبيرزقه، طيب لما يخلي ده كله عشانه يجوعه؟ ولو جوعك يا شيخ تعيش جعان وراضي عليك، ولا تعيش شبعان وانت مليان غضب وسخط؟ لما تمشي تقدم في أي وظيفة، مضيف الطيران، مذيعة في تلفزيون، ويكون من شروط القبول إنك تكوني فكة شارك وخطة فول ميك اب، يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ينظر إليكي لأنه ترك لك الخيار.
لما تكون محامي محنك وربنا ممكنك من الإقناع وتجيك قضية وانت عارف ان الشخص اللي حتدافع عنه ده مجرم لكن عشان سايب ليك شيك على بياض على مكتبك يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ساب ليك الخيار. كل واحد مننا حيقابل ربنا عز وجل عشان يوري الله عز وجل هو سخر نعمته وملكته دي وين. وابقى تذكر بعدين انك انت اللي اخترتها.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. كثير من الناس تلقى الواحد منهم ما عنده مشكلة في أنه الأكل الجايب البيت والأولاد ده من حلال ولا من حرام. حلال حرام ما فارق كثير، المهم أنه يأكل أحسن أكل وأنه يعيش أحسن وضع وأنه يأمن مستقبل أولاده، وهو ما عارف أنه الجنيه بيدخله على بيته ده لو ما كان متأكد أنه حلال ولا حرام بيبقى سبب في هلاكهم مش تأمين مستقبلهم. أولادك وبناتك وزوجتك ديل استأمنوك على اللقمة اللي انت حتأكلها لهم دي تكون حلال لأنك انت راعيهم، ولأنهم سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. ولأنه قال ليك صلى الله عليه وسلم أنه قدمك دي لن تزول يوم القيامة حتى تسأل عن أربعة، واحدة منهم مالك ده جبته من وين وأنفقته وين. بتأكل أولادك من الحرام ليه يا شيخ؟ عايز تعيش كويس؟ عايز تأكل أحسن أكل وتشرب أحسن شراب والناس الحوالي

فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. ما بالحرام يا شيخ، القرشين اللي أخذتهم تحت الورق عشان تمشي به المعاملة ده جمور، ما تناولوا لأولادك ولا تدخلوا بيتك. اللي اداهم ليك ده أصلا استرخصك واشتراك، ربنا هيحاسبك عليه وإن كان جنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قام واحد قال له: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ وإن كان قضيبا من أرك، وإن كان مسواك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان عنده غلام، فدخل عليه يوم وهو يحمل طعام، فقام سيدنا أبو بكر الصديق أكل من هذا الطعام لقمة، فقام الغلام سأله قال له: أتدري ما هذا؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وما هو؟ فقال له: تكهنت لأحد في الجاهلية بكهانة، وما كنت أحسن الكهانة فخدعته، فقابلني وأعطاني هذا الطعام. فأدخل أبا بكر يده في فمه فقاء كل ما في بطنه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، حتى أشفق عليه الناس، فقالوا: ستهلك يا خليفة رسول الله. فقال: ولو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته. بعد قال: اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخاضت الأمعاء. في ناس تدفع الوراه والقدامة عشان تاكل اللقمة الحرام دي. الشخص اللي بيعيش بالحرام ده لازم يشوفه دنيا قبل آخرة، يشوفه مرض وعقوق وكدر وإن ملك مال قارون. لما ربنا يصيبك بمرض أو ألم وإنت ما قادر تتخلص منه، ترفع يدك لله وتقول: يا رب خفف، وما يخفف ما تستغرب. لما تشوف ابنك داخل عملية قدام عينك وتمشي تصلي ركعتين وتقول: يا رب أشفيه، وما يشفيه ما تستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزيك ده يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعامه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أولاد أخوك اللي أكلت حقهم في الميراث عشان 200 متر قطعة أرض، مبروك عليك يا شيخ، خدتوا لك كم تحت الظرف؟ 70 مليون؟ 100 مليون؟ مبروك عليك. بتحلف بالكذب عشان سمسرة ب2003 في العربية، مبروك عليك. مبروك عليك سخطه، مبروك عليك غضبه، مبروك عليك كدر وضيق تشوف دنيا قبل آخرة. خايف على أولادك من بكرة يا شيخ، وعايز تأمن لهم مستقبلهم، عايز تأكل كويس وتلبس أحسن لبس وتعيش مبسوط، قول الكلمتين دي: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك.

0: تغير حياتك.
1: الحياة معركة، الكل يتنافس، منا من يتنافس بشرف ومنا من يتنافس بلا شرف، منا من ينافس بالعمل يجتهد يريد أن يثبت أنه موجود فيعمل، وهناك من ينافس بالنفاق. فإذا هي عملية صراع حتى في الدنيا ومعركة. نحن نتعب في الحياة ترى، وأنت تتعب. أنت تعال للطالب الجامعة، همه أن يتخرج من الجامعة، بعد الجامعة ينال وظيفة، بعد الوظيفة أن يلقى راتبا ثم منصبا ثم يتزوج ثم أبناء ثم يبني بيتا ثم يشتري سيارة. حياتك تعب، حياتك تعب. نحن دائما نبصر، لا نبصر أنفسنا، لا ننظر للمرأة. نحن دائما حتى أهدافنا تتعلق لغيرنا. سأبني بيت لماذا؟ لأبنائي. هدفك تعلق لغيرك. من منا فكر بأن يشعل بذرة سعادة لنفسه؟ من فكر أن ينظر في المرآة يقول أنا ماذا حققت لنفسي؟ تخرج من الدوام السابعة، تذهب للوظيفة، تحلل راتبك، ترجع تأكل طعام الإفطار، ثم ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة ليست أن تملك مالا أو أن تملك سيارة أو منزل أو كذا. السعادة تأتيك من أبسط الأشياء. يعني أحيانا نحن نضع السعادة مقابل الغنى، وربما يضحكنا أبسط الأشياء. أبسط الأشياء تضحكنا. دلالة هذا يأتيك مقطع من طفل 15 ثانية بالإنستغرام تضحك عليه ربما ساعة. أبسط الأشياء تضحكنا، لكن نحن للأسف نربط السعادة بالأشياء، السيارة الفارهة، المنزل الكذا. فماذا حققت لنفسك من السعادة؟ سعادة جميلة أن مثلا تحمل حقيبتك على ظهرك، تقوم إلى العالم، تأخذ إجازة تجد فيها نفسك، تسافر هنا وهناك، تخالط الناس، ترى خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل في نفسك، تتفرغ لنفسك، تعش مملكة نفسك. تعش ماذا؟ مملكة نفسك. السعادة لا تولد بل تجهض. السعادة لا تولد بل تتعرض لعملية إجهاض حتى تراها، حتى ماذا؟ تراها. لهذا أعظم سعادة تبتدئ من الداخل. إذا أنت كنت مطمئن من الداخل الأمور سهلة وطيبة، حتى لو كنت عاجزا أو كسولا أو مريضا أو بك شلل أو إلى النهاية، طالما أنت من الداخل مطمئن العالم كله بين يديك. إذن أنت إذا أردت أن تعيش سعيدا ابتدئ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بك من الهم، لا تجعل الهم يسيطر عليك. لا يريد منك الإسلام أن تتقوقع على نفسك وتغلق على نفسك كل الأبواب ثم تقول أنا مهزوم. أنت لست مهزوم، أنت دولة، أنت دولة، أنت ملك لجمهورية نفسك إن صلح التعبير. لكن أنت لا تعلم مواطن القوة بك، لا تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل تستطيع، بل تستطيع، يزرع الثقة في نفوس الصحابة. السهم لولا الرجوع خطوة للوراء لما انطلق للأمام. هكذا الحياة. هذه المسألة الأولى لمسألة الطمأنينة، أن لا أحرق قلبي. ثم الخطوة الثانية حينما تصل لهذه المرحلة الطمأنينة، الزمان غير مرتبط بمشاعري، الزمان غير مرتبط بمشاعري. فالشمس لا تأبه إن كنت أنا اليوم أبكي فتتعجل للمغيب حتى أنسى، والشمس أيضا لا تأبه إن كنت أنا اليوم سعيدا وأبتسم فتحبس نفسها في السماء وفي كبد السماء حتى يزداد يومي سعادة. اسمع، كل شيء يحيط بك يجري، الأرض بك تجري، تدور حول نفسها وحول الشمس، مجرة التبانة بأسرها تجري بك. نحن في عالم يجري، والعالم الذي يجري لن تستطيع أن تواكبه إن جلست، لن تستطيع أن تواكب العالم إذا تقوقعت على نفسك. الشمس تحب من يراها ولا تكترث بمن يحجب نوره عنها. لهذا حتى أحيا مطمئنا لا أكترث إن خرجت وطلعت الشمس أو غربت، إنما يجب علي أن أكترث ماذا أنجزت اليوم الذي يمر عليك. إن كان كالأمس أنت إنسان فاشل. إذا مر عليك اليوم كأمس أنت إنسان فاشل. لابد لك من كل يوم أن تتقدم خطوة، اجعل هذه الخطوة تتقدم لك لسعادتك، تأمل في نفسك وانظر لنفسك بالمرآة.
0: غير حياتك.

كتير من الناس بيفتكر إنه عشان يكون داعية لدينه لازم يكون واقف على منبر أو على محراب في المسجد يدعو الناس بقال الله وقال الرسول، وإن الدعوة دي مختصرة على ناس معينين. لا يا شيخ، الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطاب ده كان للجميع. الدعوة دي ما عندها حكرية على ناس دون ناس. انت داعي للدين وانت في مكانك، وين ما كنت، سواء كنت جزار، بتاع خدار، سواق ركشة، طبيب، موظف، حلاق، انت داعي لدينك وانت في مكانك. عشان كده بتستعجب لما تلاقي سواق حافلة فيه منه داعي من مكانه، وانه ربنا فتح له باب خير كبير للدعوة، ما بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصوم، لكن بكثرة الناس اللي بتطلع وبتنزل من الحافلة او البصل هو سايقه. عرف ان الناس دي دايشة ومشغولة وما لاقي مع زخم الحياة فرصة في ان واحد يذكرهم بقال الله وقال الرسول، فيقرر ان يكون هو المذكر وان يكون هو الداعية للناس، فيشغل شريط فيه تذكرة طيبة، كلمتين في الله يسمعها الناس الراكبين معاهم، بدل ما ده بيعاين في دي ودي بتتفحص الطرحة بتاعت القدامة. عسى ولعل ان واحد بس، واحد بس تتغير حياته ويكون فاز بخير ما عنده حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أنا وائل التزمت بالصلاة من شريط سمعته أنا راكب المواصلات. صلاتي اللي بصليها الآن دي بإذن الله عز وجل في ميزان 2، الشيخ صاحب الشريط وسواق الحافلة اللي شغل الشريط. في كم واحد زي وائل ممكن يكون راكب معك في الحافلة دي؟ في كم واحد التزم من دقيقتين ركبهم معاك ونزل منك وغير حياته بها؟ يا تبارك ربنا حيبارك ليك لما يشوفك خادم وداعي لدينه وانت قاعد في مكانك سايق الحفلة، لأنه في واحد قاعد في نفس الكرسي بتاعك ده وداعية، بس داعية لمعصيته، بيجبر الناس جبر على المعصية، تلقاه من صباح الرحمن الناس بتقول يا هادي، وهو مشغل شريط فيه 20 غنية ومش يبتلى بها براو، يعلي الصوت ويجبر كل الناس الراكبين معاه ان يسمعوها، ويكون كل الناس دي في ميزان سيئاته وشتان ما بين الدعوتين. انت داعي تاجر السوق لما السوق كله يرفع اسعاره في السلعه الفلانيه لانها شاحه ولانه الناس مجبوره تشتريها ومحتاجاها، فتخفف انت رأفه بيهم. انت داعي لما ما تحلف في الهينة والرخيصة، وبدل ما تحلف تقول صدقنيه عشان تتذكر بأنك لازم تكون صادق. انت داعية لما تلتزم بمواعيد السداد بكلمة انت قلتها، وما تخلف وعدك بحجة انه ده حال السوق. انت داعية يا دكتور لما ما يكون على مكتبك طفاية السجاير لأنك بتقول المريض اللي قدامك انه التدخين ضار بالصحة. داعية لما يكون عندك درج من مالك عندك فيه عينات بتاعت أدوية ما عشان تديها لمعارفك أو تهديها ليهم، عشان تديها للي بيجيك ويقول ليك أنا ما عندي حق الدواء. الموظف المحترم، أنت داعي وأنت بتبتسم في وجه الشخص الواقف قدامك عشان يكمل إجراءاته أو معاملته. داعية لما تعرف أن الزمن الفطور بس عشان تأكل، مش عشان تأكل وتشرب الشاي وتتونس لغاية ما تهضم والناس واقفين برا في الصف متعطلة مشاغلهم. انت داعية لما ربنا يمكنك من السلطة والقدرة على الناس فتتعامل معاهم بلين وتواضع. انت داعية يا أستاذ لما تعرف ان الشاب اللي عمره 24 سنة ده اغلب سلوكياته هي نتاج الارث اللي انت زرعته فيه، فما ينفع انك تسيبه السيء قدامه او انك تكون ماسك سيجارة في يدك عشان ما تجي لحظة وتنكسر قدوتك ليهم.

اهلا بيكم في محطه جديده من الطريق الى النجاح. كان عندي انا في بيتي في مونتريال وقعد انا عندي جنينه كده صغيره، لقيت نمله معديه وشايله بتاعها كده اكبر منها، فقعدت سديت مكان النمله، شافت مكان تاني سدت طولها تاني، شافت مكان تالت سدت طولها، قعدت عمال اسد النمله. ولادي راح اقول لامهم ماما بابا في حاجه بيلعب مع النمله. انا كنت بحاول اشوف النمله دي، عملت كتاب من كتب اسمه قانون النمل، انها ملتزمه لدرجه غير طبيعيه. ده بتكلم على الالتزام والاصرار وعارف بتوصل للانضباط يعني. وبعدين في الاخر انا زهقت. هقول لك حاجه، عارف العنكبوت وهو بيعمل بيته بوظ له بيته، شوف هيعمل ايه، هيعمله تاني بوظه له تاني، هيعمله تاني بوظه له تالت، هيعمله رابع، لغايه امتى؟ لغايه ما انت تزهق. عمرك شفت عنكبوت انك مجرد ما وصلت له بيته اكتئب وجاله احباط كده وراح شاف عنكبوت تاني وقعد يحكي له ازاي انت بوظت له بيته اطلاقا، ولا شاف اصحابه العنكبيت كلهم اللي هم تعبانين نفسيا على طول يشتغل في الفعل اللي بعده؟ ودي روعه، دي بقى القوه اللي بعده. لو في حاجه انت ملتزم بيها ما ادتلكش النتائج اللي انت عايزها، قيم النتائج حطها تاني في الفعل، وبعدين قيم وعدل وحطها تاني في الفعل لغايه ما باذن الله. طول ما انت بتعمل كده توكل على الله سبحانه وتعالى، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، وان الله يحب المتوكلين، دول ربنا بيحبهم اللي خدوا باسبابه. سنه 1948 بعض علماء جيولوجيا نزلوا على جنوب افريقيا، وافريقيا والحته دي كانوا بيدوروا على ماس او بيدوروا على احجار اللي هي احجار غريبه. نزل معهم واحد اسمه يوكي، وهو كتب كتاب الراجل ده اسمه ذا باور اوف كايزن، يعني قوه التحسن المستمر. الراجل ده نزل مع الجروب ده وكان بيصحى كل يوم الساعه 5 الصبح ويشتغل كل يوم لغايه الساعه 8 بالليل ومش لاقي حاجه. وفي يوم جاله احباط وروح بدري، لقى عيل صغير مع حجره، فقال للولد ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هديها لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته تاخدهم. قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مديله الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخذ الحاجات دي، اخذ الحجره دي، راح عنده في الفندق، عارفين عمل ايه؟ حللها

14 مرة كل مرة مش مصدق عينيه، اكتشف انها اكبر ماسة موجودة. الماسة خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات. ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروة مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فرحة، لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها فباعها رخيصة، زي معظم الناس ماشي في الشارع مش عارف قدراته اللي محدودة، عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للأفكار السلبية، للإحباطات من الماضي، للضياع في الحياة، للشكوى، للوم، للمقارنة، للنقد، عمال يدور على كلام فارغ، فمش عارف قدراته اللامحدودة. القوة، عارف القوة دي اللي انت تخيل روعتها، القوة دي عايزك توصل لليقظة. يقظة يعني ايه؟ انك تبدأ تفوق لنفسك. انت مين بالظبط؟ انت وجودك هنا ليه؟ انت عايش ليه؟ انت موجود في الدنيا ليه؟ انت صاحي من النوم ليه؟ انت بتعمل ايه طول اليوم؟ هيجيلك اكتئاب، لانك عندك طاقة جبارة لازم تحطها في الفعل، ولازم تكون مبتكر، ويومك يكون فيه نشاطات بتحبها، لو ما عملتش كده هتتعب، هتتضايق، الطاقة دي هتشتغل ضدك انت. فدوس لها. معظم الناس يقعد يتفرج على التلفزيون طول النهار. الله سبحانه وتعالى قال لنا خلقنا الانسان في احسن تقويم، مش خلقنا الانسان في تقويم، في احسن تقويم. تعال نتكلم شويه على قدراتنا، قدراتك وقدراتي وقدرات كل انسان موجود على الارض. المخ اللي هو لا يزيد عن 2 كيلو، ما يزيدش عن 2 كيلو. عارفين في كام خليه عقليه؟ حسب دكتور روزنبال ودكتور هيربرت سبنسر، مخ الانسان قال لك في من 150 ل 150 مليار خليه عقليه. قال لك لو تقعد تكتبهم 1 2 3 4، 150 مليار، محتاج 5000 سنه هتموت انت واولادك، وعلى ما توصل لغايه 100 يكون اكتشف لك 150 مليار تانيين. والتفكير ياثر على جسمك، والتفكير ياثر على احاسيسك، والتفكير اسرع من سرعه الضوء، والتفكير مش محتاج لزمان ولا مكان ولا ما، مش محتاج. التفكير ياخدك في اي مكان، التفكير ياخدك في الماضي، ده بس مجرد التفكير. طب هو مين اللي حط التفكير في مخك؟ الفكره. مين اللي حط الفكره في مخك؟ المفكر. وانا تشوف الله عز وجل، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، لان المفكر هو سبب في الفكره، والفكره هي سبب في التفكير، والتفكير هو سبب في التركيز، والتركيز هو سبب في الاحاسيس، والاحاسيس هي سبب في السلوك، والسلوك هي سبب في النتائج، والنتائج هي سبب في الواقع اللي انت فيه دلوقتي. عاوز تغير الواقع ابدا غير المفكر اللي هو حط الفكره. عشان كده الله عز وجل بحكمته، إن الله لا يغير ما بيقاوم حتى يغير ما بيفوش، إن أنت جواك أنت المفكر وأنت سبب في الفكرة. أجي قوة المخ ده على بساطة، يعني عارف إزاي؟ ما عندكش فكرة. القدرات والروعة اللي موجودة موجودة في المخ بس، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسيب لك حاجة، أفكارك، لأن مصنعك أنت. لما تقعد تقول أفكار وتقعد تقول أنا ضعيف ولا أنا سلبي ولا متضايق من ده، أفكارك بتاعتك أنت وأنت اللي هتغيرها. وإن الله لا يغير ما بيقاوم حتى يغير ما بيفوشهم، مجرد ما تقول أنا قررت يا رب، ربنا يقول لك لبيك عبدي. شوف روعته، شوف جماله. فهنا في الحالات دي بتتوكل عليه سبحانه وتعالى. من هنا بتبدأ تقول أجي قوة مخي وأجي قدراتي اللامحدودة جوانا، روعة غير طبيعية، روعة، معجزات في معجزات، لكن متغطية بالطين، متغطية بالحاجات السلبية. أنا فاشل، أصل ماما، أصل بابا، أصل إخواتي، أصل ماما مش عارف عملت لي إيه، أصل ما عملونيش كويس. هو حد فينا اتعامل كويس وصغير؟ ما تقعدش تقول يا ماما وبابا وإخواتي، سيب دول. لان طب نشاطات الحياه، طب الاكتئاب، طب الاحباط، طب حد طردني، طب حد زعلني، طب حد اتكلم عليا، طب حد عمل، كل دي نشاطات الحياه مالهاش دعوه بيك. انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ما تقولش انا وترجع تقول انا احباط او انا اكتئاب او انا اي حاجه من دول، لان اول ما تقول انا، خد بالك، اول ما تقول انا اصبحت في اربع حاجات اساسيه اللي بتتحكم في الانسان: المكان، الزمان، الماده، الطاقة. لما تقول أنا أصبحت في كل مكان، أصبحت في كل زمان، أصبحت بكل مادة، أصبحت بكل طاقة. فالعقل البشري يديلك أحاسيس والجسم يبدأ يفصل أداها. لما تقول أنا مكتئب معنى كده أنت مكتئب في كل مكان وبكل زمان وبكل فكرة وبكل طاقة وبكل مادة، هتتجن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش أنا، تقول في حاجات مضايقاني في حياتي أفكر أحلها إزاي، لأن هتتحل، هتتحل. دكتور روبرت شولر واحد من مدرسيني قال لك ما فيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لافضل او هتاخدك لاسوا، يتوقف ده وتعمل ايه بالمشكله. مهم ان انت تعمل حاجه بالمشكله بدل المشكله تعمل فيك حاجه. عشان كده من اول النهارده تقول ان الله سبحانه وتعالى اداني قدرات لا محدوده، استخدمها بقى. مش ادالك الاسباب، مش ادالك القدرات، انزل بعد كده انت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدا اي حاجه، اعمل اي حاجه. خليك عارف حتى لو سنك كبر،
وحصل لك اي حاجه ممكن تحصل، حصل لك اي حاجه في الشغل، هتبص لي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياه. ما تخليش تحدي امتحانات الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت مين. عمرك اطلاقا ما تنسى انت مين عند الله سبحانه وتعالى. ورينا روعتك، حط لنا بصماتك في الدنيا. لازم من اول النهارده تقول انا فعلا عندي قدرات رائعه. عمرك ما تقول انا وتحط وراها حاجه سلبيه، لان هتبقى اعتقاد. المخ هيفتكرها في المكان والزمان والماده والطاقه، هتبقى اعتقاد، هتبقى انت، هتبقى شخصيتك. ولما تكررها اكتر من مره هتبقى تكيف عصبي، هتلاقيها جزء من حياتك وتطلع تلقائيا من غير ما تفكر وتبقى عاده. ولقيت نفسك بتتصرف على كده وبتتصرف ونتائج حياتك ما انتش مبسوط منها، هتبقى تعيس حتى لو انت غني. عمرك بتقول انا تعيس، ولا تقول انا فاشل، ولا تقول انا مكتئب، ولا تقول انا تعبان، ولا انا حزين، ولا انا وحيد. اوعى تقول انا وتقول وراها حاجه سلبيه. نتفق في الحلقه دي، ما تقولش اي حاجه فيها انا وتقول حاجه سلبيه، لانها هتتقلب عليك على طول وتبقى جزء من حياتك. ولما تكررها المخ يصدقها، يفتكرها ان هو ده في المكان والزمان والماده والطاقه. عشان كده من اول النهارده تعرف الفرق بين انت مين والنشاطات الحياه. فمن اول النهارده افتكر، ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل، ولا ادهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت، انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك فيه 150 مليار خليه عقليه، انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، انت روعات في روعات في روعات. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب، ورينا روعتك، وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش اولا بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بدي بالالتزام والصبر وبالحب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل بقوله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما كان من باب أن برك لأبوك يكون أقل من برك لأمك، لأن الله عز وجل ما فصل بينهم في أي أمر أمرت به ببرهم وطاعتهم. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك اسمه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للأم فضل أكبر على الإبن من الأب، مما يستدعي مزيد من البر للأم، مش نقصان من برك لأبوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن أبوك اللي رباك لغاية ما كبرت اشتد عودك وبقيت راجل، ما في طريقة إنك توفي له حقه إلا إنك تلقاه مملوك لشخص وقوم تشتريه وقوم تعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن تستغرب لما تلاقي واحد بيتعامل مع أبوه وهو بيتخطى حد التأدب والمصاحبة بالمعروف وإخفاض الجناح بالذل من الرحمة، تلقى الواحد منهم وصل من الجرأة إنه لما ينادي على أبوه ينادي باسمه: يا محمد، يا إبراهيم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة كان ماشي في الطريق فقابل رجلين، فسأل واحد منهم قال: من هذا؟ فقام الرجل قال له: هذا فلان، سمى باسمه: هذا فلان أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، لا تسميه باسمه ولا تناديه باسمه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شاف إن مجرد منادات الشخص الأبو باسمه عقوق، خليك من اللي بتكلم عن أبوه بيقول له: الجلوب جاء، الجلكين وصل، العجوز كلامه خرف. وعادي تلقى الواحد أبوه بيتكلم معاه وهو نايم خاطي ريل على رجل. أبوك لما يجيف ويتكلم معاك تقوم تنتفض وتتكلم معاه وانت واقف، لأنه ده أقل القليل اللي تقدمه اللي وقف عليك يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة لغاية ما بقيت راجل. عمرو بن ذر لما مات ابنه جو الناس سألوه فقالوا: كيف كان بره بك؟ فقال: ما مشيته بالنهار قط إلا ومشى خلفي تأدبا واحتراما له، ولا مشيته بالليل قط إلا ومشى أمامي، يمشي بالليل قدامه عشان يمهد له الطريق إكراما له، ولا رقي سطحا أنا تحته. أسمع يا شاب، وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال ليك: الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. لما أبوك يهيج فيك ويسئلك ويسبك ويضربك وانت كبير وشنبك في وشك، أكسر عينك في الأرض وقول له: معليش، أعفي لي يا أبوي، أنا غلطان. لأنه كبر وبقى ضعيف، وبعد ما تعود إنه يكون هو سندك وإنك دايما أنت المحتاج له، جات اللحظة اللي استشعر فيها إنه هو اللي بقى محتاج لك. وفي كثير من الآباء ما تحب الشعور ده، عشان كده بنقول ليك: اتحمل وتعالى عن نفسك وادفع انت الضريبة. عمره كله يا أخي هو دافع الضريبة، ادفع انت شوية. وبقول لكل واحد شاف أبوه قدامه محتاج ليه لأنه كبر في السن لغاية ما بقى ما قادر يتكفل باحتياجاته الخاصة، بقى مستني منك إنك ترد الجميل، فاستسقلته
ورفعت يدك عنه وعملت ما شايف، بقول ليك إن الشغلة دي دين ولازم حتسد الدين ده في يوم. بقول اللي قدم مرته على أبوه عشان راحتها ورضاها، رماه في أقرب دار ولا عزله في غرفة وجاب له خدام يديه كل شهر مرتب عشان يعمل له المفروض اللي يعمل له هو. نقول له إن الشغلة دي دين ولازم تسده أنت في يوم، ولازم تشرب بكرة من نفس الكاس. يحكي أثر إنه في رجل استثقل تكاليف أبوه معيشته عليه، فقرر يتخلص منه، فذهب به إلى الصحراء ووضع رأسه على صخرة. فقام الأب سأله قال يا بني ماذا تفعل؟ فقال يا أبي ثقل حملك علي فما أردت إلا خلاصك وخلاصي. فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة. فقام الابن استغرب فقال له وما يفيد هذه من تلك؟ فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة فإني قد تخلصت من أبي هناك.

من الطاقات التي وهبنا الله إياها، وهي طاقة يسموها الطاقة العاطفية. شو الطاقة العاطفية هذه؟ الطاقة العاطفية هي طاقة من الطاقات اللي الله عز وجل خلقها فينا. لكن لابد أن نفرق بين أمرين في الطاقة العاطفية. في حاجة يسموها الشهوة الجنسية، وفي حاجة يسموها العاطفة الوجدانية. الشهوة الجنسية المقصود فيها هي طبعا الشهوة اللي وضعها فينا الله عز وجل من أجل تصريف هذه الطاقة من أجل الإنجاب والذرية للإنسان. العاطفة الوجدانية هي مجموعة المشاعر والأحاسيس اللي إحنا نتحرك من خلالها. بعض الناس عنده نوع من الخلط إنه يظن إنه يعني الشهوة الجنسية إذا خفت تخف العاطفة الوجدانية، غير صحيح على الإطلاق. العاطفة الوجدانية هي اللي تخلي العشرة مستمرة بين الزوج وزوجته، هي اللي تخلي العلاقة اللي يصبر الأب فيها على أبنائه العاقين، هي اللي تخلينا نصبر على جفاء الأصدقاء والأقران. هذا العاطفة أو الطاقة العاطفية أو الحب مع الأيام تزيد العلاقة، وتزيد مع الأيام بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، تزيد هذه العلاقة والعاطفة. لو أطلقناها، أمور كثيرة تحصل في حياتنا، وأقصد بإطلاقها أنك تعبر عنها، يعني تقول يا جماعة أنا مضايقني كذا، أو أنا مبسوط أن أنتوا اليوم جالسين معانا وما إلى ذلك. هذا التعبير بحد ذاته يريح الناس ويطلق فيك هذه الطاقة العاطفية اللي بتزيد مع الأيام. طبعا للأسف الشديد اليوم كثير من المشاكل التي تحدث بين الأزواج وقد تصل إلى الطلاق سببها عدم إطلاق الطاقة العاطفية، بمعنى الزوج ما يعبر عن مشاعره لزوجته، والزوجة ما تعبر عن مشاعرها لزوجها، فيظل نوع من الجفاء بينهم، ونوع من الحياة الجافة بينهم، وكأنه فقط بيت مفتوح وهاتولنا الطلبات وكذا، والعيال وش أخبارهم، والكلام ده كله انتهينا. بمجرد ما تدخل

0: بعض، فهي لا تريد أن تفقد هذا الأمر. والنساء معروفات حقيقة بأن صبرهم أكثر من الرجال، يعني هم يعني اللي يحضنون البيت، لذلك أي بيت تجد قائم تجد المرأة هي الموجهة فيه، هي اللي عارفة أولادها إيش أخبارهم، إيش وضعهم، فين رايحين، إيش مصاريف البيت. هذه العشرة وهذا الحب الموجود في البيت هو اللي يساعد في إطلاق الطاقة العاطفية. لذلك الحب أنواع. أول حب هو حبك لله عز وجل، حبك لله عز وجل إنك في يوم من الأيام ستقف أمامه وستحاسب. حبك لله عز وجل إن الله عز وجل استجاب لك لدعوات كثيرة كنت تدعو لها استجاب لك، وإن الله عز وجل خرجك من مشاكل كثيرة ونجاك من مصائب كثيرة، فألا يستحق هذا أن تحبه هذا الإله العظيم الله عز وجل؟ ألا يستحق؟ فأنت تبدأ به حب لله عز وجل اللي خلقني، اللي أوجدني، اللي في يوم من الأيام ساقف أمامه سأحاسب. فبهذا الشعور هتشعر بنوع من القوة، لما تشعر أنه فيه هناك قوة متمثلة في رب العالمين، وأنه هذه القوة هي دعوة مستجابة تدعوها فيستجيب لك، أنه أذى سيمنع عنك، فهذا يبدأ حب الله عز وجل جواك. فلما يبدأ حب الله عز وجل يدخل في قلبك هذا يعينك بشكل كبير جدا على تفجير طاقة العاطفة لديك، فتبدأ تتذكر نعم الله عز وجل عليك، تبدأ تتذكر الأدعية التي كنت تدعوه بها وكان يستجيب لك فيها وما إلى ذلك. أيضا من أنواع الحب واللي تفجر فيك هذه الطاقة هي إنك تحب نفسك. كيف أحب نفسي؟ أكون أناني يعني؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول واحرص على ما ينفعك. الرسول هو بيوصيك في الدنيا يقول واحرص على ما ينفعك، يعني حب نفسك، لكن لا تحب نفسك الحب الأناني. أعطي مثال، جالسين في المسجد وقيمة الصلاة، أنا واقف في الصف الثاني، فجأة في الصف الأول ظهرت فتحة، يعني فرجة، يعني في مكان، بدل ما أقول للي واقف جنبي وإحنا واقفين في الصف الثاني يقول تفضل، لا يقول لي تفضل، أقوم أنا أحب نفسي، لأنه هذه فيها فضل من الله عز وجل، فعشان أحب نفسي أريد لها العلياء، فأروح متقدم إلى الصف الأول بدون أي عزيمة أو دعوة، لأني أحب نفسي، أريد لها الخير، أحب نفسي، فأرفع بها قدرها للعلياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، فأنا مهتم بأنه هذه النفس تتطور، لكن في نفس الوقت أنا جالس إيش؟ أحب نفسي، وفي نفس الوقت قاعد أطلق هذه الطاقة. أيضا من الأمور اللي يعني تساعدك في إطلاق هذه العاطفة إنه الإنسان ما يشعر بجفاف في جواه لما يشعر أنه فيه ارتياح من ناحية شخص معين، فيذهب إلى هذا الشخص ويقول له إني يحبك في الله. الرسول عليه السلام يرى واحد من الصحابة وهو يتكلم معه فيقول له يا رسول الله إني فلانا أحبه في الله، قال هل أخبرته؟ هل قلت له أنك أنت يعني بتحبه في الله؟ قال لا، قال اذهب فأخبره، فذهب فأخبره. لما تخبر شخص أنت أنك والله بترتاح لما بيكون جنبك، أنت يعني بتحبه في الله، وأنا بحبك عشان أخلاقك، وعشان أنت بتفي بالوعد، عشانك أنك صادق، عشانك دايما أنت ما شاء الله تفزع، هذه الأمور تطلق العاطفة اللي عندك، عاطفة الحب، عاطفة الحب. فعاطفة الحب مهمة جدا إنك أنت تبدأ يعني تطلقها للناس اللي حولك، تطلقها لزوجتك، تطلقها لأبنائك، هذه نقطة مهمة، أطلق هذه العاطفة لا تخاف منها. فقضية إن الإنسان يعبر عن مشاعره لزوجته، يعبر عن مشاعره للناس اللي حوله، هذا شيء طبيعي، بالعكس هذه هي الطاقة، طاقة الحب اللي احنا بنتكلم عنها. لا نعيش هكذا كأننا آلات، بالعكس الواحد لما يكون عايش يعني يقول لمن حوله، لزوجته، لأبنائه، لكذا، حتى مدير يقول لموظفينه بارك الله فيك يا سلام شغلك رائع، هذه تفجير للطاقة، طاقة الحب، إني أنا بعبر لك عن إعجابي بشغلك، لن ينقص من قدرك شيء. فهذه الطاقة اللي يريدكم تبدأوا تطلقوها، طاقة العاطفة، طاقة الحب.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم يصحى من النوم بعد الفجر بثلاث أربع ساعات، أول حاجة يعملها يدور على الموبايل عشان يعرف فلان ولا فلانة كان بيتكلم معاه لغاية الساعة ثلاثة صباحا دي ونام وخلاها ردت عليه وقالت له شنو. يتململ في السرير نص ساعة ويفطر ويطلع الشارع والإمبسري في أضانه كم غنية الفلانة على كم غنية العلانة لغاية ما يصل محل البلياردو عشان يلعب ثلاثة أربع أيام ويضيع بها وقت لغاية ما الشمس تبرد شوية، وبعد كده على شارع النيل والفرشة تتفرش والكوتشينة تدور ومنها الواحد يتفرج على الماشية والجاية، وبعد كده المسجل يدور على أعلى صوت شباب الواحد منهم يقود جيش شنب ومالي وشه تلقيه يترقص ويتمايل زيه زي لغاية ما الشمس تقرب تطلع ويرجع صاحبنا البيت، لا ظهر ولا عصر لا قدم ولا غير ولا طور. الشخص اللي بيعيش بالطريقة دي ما بيكون عارف قيمة الثواني اللي بتضيع من عمره ثانية ثانية، هو ما مستشعر الفرصة اللي ربنا اداها ليه وحرم منا ناس كتير. جارك المات وعمره 18 ولا 20 سنة ده كان مأمل بكرة أن يكمل جامعة ويشتغل. جارتك اللي توفت قبل عرسها بيومين برضو كانت مأملة في بيت وأولاد. الناس دي فرصتهم انتهت، انت فرصتك لسه ما انتهت دي مقضيها وين يا شيخ؟ ده اللي ربنا خلقك عشانه؟ دي وظيفتك اللي جاي تقضيها في الدنيا؟ انت بتعيش مرة واحدة بس يا شيخ، مرة واحدة. دي زواتك اللي انت شايلها معاك، رئيس وبلياردو وبنات ونسة وأفلام وأغاني، دي حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك حتتسأل يوم القيامة عن أربع، منهم شبابك ده قضيت وين؟ عن شبابه فيما أفنى. تلقى الواحدة ترجع من الجامعة أول حاجة تعملها تجري جري على التلفزيون عشان حلقة المسلسل ما تفوتها، دي الحلقة رقم 30 ولسه باقي لنا 140 حلقة، وبعد كده تحضر الإعادة بالليل وإعادة بكرة الصباح، وبعد ده نص ساعة ونسة مع صحباتها في الحلقة نفسها زعلة وخصبة وهجرة، وبعد ده تغير المحطة عشان نتابع برنامج التصويت لأنه لازم الليل نعرف إحنا هنصوت لمنه. جمال صوته أحلى من جميلة، لا جميلة صوت أحلى من جمال، أنت صوت لجمال وأنا بصوت لجميلة بس سريع عشان نلحق في الساعة 9 لأنه كان نازل في التوب 10 وينتهي الفيلم الساعة 12، ويا سلام وإحنا راجعين كمان على السرير نقزقز بستة سبع أغاني ننام عليها. دي فرصتك اللي ربنا اداها لك، ده اللي حقيقي تتفرج عليه يوم العرض ومستني أنه يجيكي. واحد من التابعين كان ماشي في الطريق قام لقى لهم شباب بيضيعوا زمنهم، فقام قال لهم يا ليت لو أن الأوقات تشترى لاشتريت منكم أوقاتكم. إحنا بنتفنن كيف نضيع أعظم فرصة ربنا اداها لنا، فرصة إن لسه عندنا شهيق وزفير ولسه ما قبضت أرواحنا للآن. الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك وأنت لا تعلم، فاعمل فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه الشمس واقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي.

كتير من الناس بيفتكر انه عشان يكون داعية لدينه لازم يكون واقف على منبر او على محراب في المسجد يدعو الناس بقال الله وقال الرسول، وان الدعوة دي مختصرة على ناس معينين. لا يا شيخ، الله عز وجل قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطاب ده كان للجميع. الدعوة دي ما عندها حكرية على ناس دون ناس. انت داعي للدين وانت في مكانك وين ما كنت، سواء كنت جزار، بتاع خدار، سواق ركشة، طبيب، موظف، حلاق، انت داعي لدينك وانت في مكانك. عشان كده بتستعجب لما تلاقي سواق حافلة فهم انه داعي من مكانه وانه ربنا فتح له باب خير كبير للدعوة، ما بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصوم، لكن بكثرة الناس اللي بتطلع وبتنزل من الحافلة او البصل هو سايقه. عرف ان الناس دي دايشة ومشغولة وما لاقي مع زخم الحياة فرصة في ان واحد يذكرهم بقال الله وقال الرسول، فيقرر ان يكون هو المذكر وان يكون هو الداعية للناس، فيشغل شريط فيه تذكرة طيبة، كلمتين في الله يسمعها الناس الراكبين معاه، بدل ما ده بيعاين في دي ودي بتتفحص الطرحة بتاعت القدامة. عسى ولعل ان واحد بس تتغير حياته ويكون فاز بخير ما عنده حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أنا وائل التزمت بالصلاة من شريط سمعته أنا راكب المواصلات. صلاتي البصلية الآن دي بإذن الله عز وجل في ميزان 2، الشيخ صاحب الشريط وسواق الحافلة اللي شغل الشريط. في كم واحد زي وائل ممكن يكون راكب معك في الحافلة دي؟ في كم واحد التزم من دقيقتين ركبهم معاك ونزل منك وغير حياته بها؟ يا تبارك ربنا حيبارك ليك لما يشوفك خادم وداعي لدينه وانت قاعد في مكانك سايق الحفلة، لأنه في واحد قاعد في نفس الكرسي بتاعك ده وداعية، بس داعية لمعصيته، بيجبر الناس جبر على المعصية، تلقاه من صباح الرحمن الناس بتقول يا هادي وهو مشغل شريط فيه 20 أغنية ومشي وابتلى بها براو، يعلي الصوت ويجبر كل الناس الراكبين معاه ان يسمعوها، ويكون كل الناس دي في ميزان سيئاته وشتان ما بين الدعوتين. انت داعي تاجر السوق لما السوق كله يرفع اسعاره في السلعة الفلانية لانها شاحة ولانه الناس مجبورة تشتريها ومحتاجاها، فتخفف انت رأفة بيهم. انت داعي لما ما تحلف في الهينة والرخيصة، وبدل ما تحلف تقول صدقني عشان تتذكر بأنك لازم تكون صادق. انت داعية لما تلتزم بمواعيد السداد بكلمة انت قلتها وما تخلف وعدك بحجة انه ده حال السوق. انت داعية يا دكتور لما ما يكون على مكتبك طفاية السجاير لأنك بتقول المريض اللي قدامك انه التدخين ضار بالصحة. داعية لما يكون عندك درج من مالك عندك فيه عينات بتاعت أدوية ما عشان تديها لمعارفك أو تهديها لهم، عشان تديها للي بيجيك ويقول لك أنا ما عندي حق الدواء. الموظف المحترم، أنت داعي وأنت بتبتسم في وجه الشخص اللي واقف قدامك عشان يكمل إجراءاته أو معاملته. داعية لما تعرف أنه الزمن الفطور بس عشان تأكل، مش عشان تأكل وتشرب الشاي وتتونس لغاية ما تهضم والناس واقفين برا في الصف متعطلة مشاغلهم. انت داعية لما ربنا يمكنك من السلطة والقدرة على الناس فتتعامل معاهم بلين وتواضع. انت داعية يا أستاذ لما تعرف ان الشاب اللي عمره 24 سنة ده اغلب سلوكياته هي نتاج الارث اللي انت زرعته فيه، فما ينفع انك تسيبه وتسيء قدامه او انك تكون ماسك سيجارة في يدك عشان ما تجي لحظة وتنكسر قدوتك ليهم.

وانتبه، وأريد منك اليوم أن تركز معي قليلا. بداية، ما يوجد عندنا شيء أو رجل أو امرأة تحت جناح معصوم أو لا يذنب. من قال أني أنا لا أذنب فقد أعطى لنفسه عصمة لم يأخذها الأنبياء. فكلنا يعترينا النقص، فلا ترجو الكمال من أحد ولا من أحد. لكن هل إذا أذنبت، شربت خمرا، وقعت في الزنا، فعلت أي ذنب، هل أتقوقع على نفسي وأقول خلاص أنا مذنب؟ أعجبني قول ابن كثير رحمه الله. ابن كثير لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس، أسألك بالله، أنت قتلت نفسا واحدة؟ تقول لا الحمد لله. ربما يا شيخ فعلت الموبقات، فعلت، لكن لم أقتل نفسا. هذا الرجل قتل 100 نفس. ابن كثير لما ذكر الرجل الذي قتل 100 نفس، انتهى حديث ابن كثير رحمه الله، ثم قال ابن كثير وهذا الرجل، اسمع، يقول ابن كثير وهذا الرجل من بني إسرائيل وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالرحمة من هذا الرجل. لهذا لا تبتئس وإن أصبت الذنب، اجعل من نفسك بيرق، واجعل من نفسك أن هذا الذنب ما هو إلا دوافع. تعلم ما مشكلتنا نحن؟ تعلم ما مشكلتنا؟ دائما نتحدث عن ما بعد الموت ولا نتحدث عن قبل الموت. دائما نتحدث عن الحياة، حياة الآخرة، ولا نتحدث عن حياة الدنيا، رغم أني لن أصل لجنة الآخرة حتى أمشي في جنة الدنيا. لهذا دائما نتحدث قبر، موت، محشر، جهنم، جنة. وأين نحن من قوله تعالى، أين نحن من قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ أين نحن من قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. لماذا لا نحيا، لماذا لا نتكلم عن الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة طالما أني مؤمن سأذنب، لكن هل أغلق على نفسي الباب؟ هل أقول لا؟ يوم القيامة نحن سنرد إلى كريم رغم الذنوب، أنا أقولها، رغم الذنوب التي بلغت فينا عنان السماء.

فلهذا إياك أن تجعل الذنب حجر عثرة بينك وبين الله. كلنا نذنب، كلنا نذنب. اجعل قاعدة في نفسك قوة الصلة مع الله، يعني يا رب أنا صح أذنبت، يا رب أنا فعلت كذا، لكن هذا لا يمنع أني أحبك. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر إنه يحب الله ورسوله، أنا أذنبت لكن يا رب لا يمنع أني أحبك. نفسي غلبت علي، أنت خلقتنا يا رب وجعلت بنا الشهوة، وأتوب إليك وفتحت لنا باب التوبة. لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا، من يغفر لنا؟ لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا ولم يجتبينا بالرحمة، من هذا الذي يغفر لنا؟ فلماذا لا؟ نحن فينا شقاوة، نحن فينا شقاوة، نحب الذنب ونذنب، ولكننا نرجع لمن خلقنا، نقول يا رب عفوك ثم يعفو عنا، ثم نعود ثم نرجع يا رب عفوك ثم يعفو ثم نعود. الله عز وجل هكذا هو. لهذا لا تيأس، لا أريد منك أن تيأس. كلنا يذنب وكلنا سيبقى يذنب رغم أنفي وأنفك، لكن جميل منك أن ترجع للوراء قليلا هكذا وتقول يا رب. جميل منك أنك كلما اعتراك ذنب تتذكر قوله تعالى إن الحسنات، ها يا رب ماذا؟ يذهبن السيئات، إذن فلتذهب السيئات. أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. يا رسول الله وقعت في معصية لم أتق الله، زين، وأتبع السيئة الحسنة كم؟

كتير من الناس بيفتكر إنه الدين عبارة عن نسك، إنه أصلي وأصوم وأزكي ولو لقيت فرصة في حج وعمرة أكون ما قصرتها. لا يا شيخ، أنت حياتك كلها دين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما قال لعبادتي، قال ليعبدون، جاء بيها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبس حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضأ لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء يبقى من الدين. لما تلاقي قزازة مكسورة ولا حديدة واقعة في الأرض وتشيلها لا لشيء سوى إن الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتأذى منها يبقى من الدين. لما تقبل يد أمك وأبوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تكفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحة الأكل فتشتهيه وهي ما قادرة عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وتقول له لو سمحت يبقى من الدين. ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يمين ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير ربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع ان المفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسة للشغالة اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لأولادك يبقى من الدين. لما تضيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه ليه فتبتسم ليه لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق وتجي واحدة تشتري منك فتبيع ليه وانت منزل عينك وغضي بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلالة تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تجاهله وتقول له سلامة عشان تطبق قول الله عز وجل والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يبقى من الدين. لما تسلم على أخوك وما ترفع يدك منه لغاية ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك اللي ما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرجعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول ما هين تبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وأمورك تكون جايطة وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسألك ويقول لك أمورك كيف تقول له يا سلام أحسن خلق الله لأنك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل أولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وإنت ما دار تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول له أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لها يا سلام أنت مالكة الليلة حلوة كده يبقى من الدين.

0: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
1: في فرق بين النجاح الكاذب والنجاح اللي هو الحقيقي. النجاح الكاذب اللي الشخص فاكر إن الأسباب هي اللي بتنجحه، فاكر إن الحياة هي اللي بتنجحه، فاكر إن التكنولوجيا أو فلوسه أو علاقاته أو شخصيته أو جاذبيته، كل ده ماشي هيساعدك. ولكن إذا لم تتوكل على الله سبحانه وتعالى حياتك تبقى ملخبطة آخر لخبطة، لأن لازم تتكل على الله عز وجل. ربنا خلقك وعاوزك تاخد بالأسباب الأول وبعدين تتوكل عليه. فشوف الروعة في الكلام. فإذا ده قرار إن الله لغير ما بيقاوم حتى غير ما بينفسهم، طب يا رب أنا بتوكل عليك، ممكن تساعدني؟ ربنا سبحانه يقول لك أنا ساعدتك قبل ما تتولد، لأن كل الأسباب جواك وكل الأسباب حواليك. إنك تتعلم كمبيوتر دي هدية من الله، رزق. إنك تعرف لغات ده رزق، إنك عندك علاقات ده رزق، صحتك موجودة ده رزق، أنت بتفكر ده رزق. فأنت لازم تاخد بالأسباب الأول. ربنا سبحانه عاوزك تنجح، عاوزك تكون سعيد في حياتك، بس ما تنساش انك ما توكلش على نفسك. عارف لو انت تاخد نقطه ميه من المحيط ونقطه الميه دي تقول لك انا خرجت من المحيط فانا حره، انا لوحدي ممكن اتصرف لوحدي، نقطه الميه دي تتبخر في لحظات. لكن جوه المحيط قوه. فلما تبص لها انت خارج فاكر نفسك ان انت ممكن تنجح لوحدك، هتلاقي انت في الدنيا خلاص بتتلخبط اخر لخبطه مع الاسباب. عشان كده فاذا يبقى لازم تقرر قرار قاطع، قررت وانا قررت من اول النهارده ان انا انجح. هو نجح احسن مني في ايه؟ انا هقول لكم حاجه، حتى يعني ممكن جدا حد يكون حواليك، حد يكون قريب منك، حد يكون قريب منك جدا، والدتك او والدك بيكلمك كلام بس ما يقصدهوش بحب. انا والدتي الله يرحمها كانت تقول لي اهو لو فلحت عمرك ما هتنجح يا راجل بلا خيبه، عارف كان غيرك اشطر، بص على اللي حواليك في ناس حريفه ان يخليك تقعد في بيتكم مكتئب طول حياتك. فعشان كده بقول للناس ما اسمعش كلام دول، لو هتقعد تسمع كلام الناس هتتجن. عشان كده توكل على الله سبحانه وتعالى، خد بكل الاسباب، حط افكارك في الفعل، ولو تقع اقف تاني. لو تقع لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. اليابانيين قالوا حاجه عجبتني جدا، قالك لو وقعت 3 مرات اقف 4، لو وقعت 4 اقف 5، وقعت 5 اقف 6، لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق هدفك. والصينيين قالك حاجه عجبتني جدا، قالك لو وقعت والحياه خبطتك خبطه، لما تيجي تقع اقع على ظهرك، لما تقع على ظهرك هتبص لفوق، لما تبص لفوق شد نفسك وقف لفوق. لكن معظم الناس يقع على وشه ويستقر ويقعد يشتكي ويلوم ويتكلم كلام فارغ زي قلتها. الاستحاله انت بتحطها على نفسك فقط لما تقعد تشتكي وتقعد تصدق نفسك وتقعد خلاص تكتئب وتصدق انك مكتئب، بتضيع كل لحظه وممكن تكون اغلى لحظه في حياتك. فعشان كده لما تيجي تفكر اول حاجه خد بكل الاسباب، قرر قرار واعي، انا قررت اكون كويس، قررت ان اكون افضل حاجه في حياتي. طالما انا عايش مش عايش ما تخلي حياتك رائعه، طالما عايش ما تخلي حياتك رائعه، خلي حياتك رائعه. يكون وزنك رائع، ليه تكون تخين؟ ليه تكون وزنك زياده عن اللزوم؟ ليه تشيل وزن يتعب ظهرك ويتعب ركابك؟ ليه نفسك مش تعبان؟ ليه انت تكون على طول اعصابك بايظه؟ ليه يعني؟ ليه ما تكونش رائع فن الاتصال؟ ليه ما تكونش مبتسم؟ ليه حياتك ما تكونش رائعه؟ انا بقول ليه لا؟ القاضي الداخلي ممكن يحكم عليا بالاحكام، عارف بالاعدام. اعدام ده ايه؟ ده سجن داخلي انا عمال اقول لنفسي انا فاشل، انا ضعيف، انا ما عنديش ذاكره، انا ما عنديش تركيز، انا عصبي، انا ما عنديش صبر. اول ما تقول انا اي حاجه بعدها بقت اعتقاد، ولما تكررها خلاص بقت جزء منك. فلازم تاخد بالك انت بتقول لنفسك ايه. عشان كده اول حاجه معانا فاذا عزمت، العزم قرار الاول، قرر وبعد كده العزم هتعمل ايه بقى. اول حاجه فيها لازم تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك. مش ممكن اطلاقا تقدر تحقق حاجه ما تعرفهاش. تخيل انت واحد مثلا ماسك، عارفين السهم، عمال ماسك سهم وبيحدفه وبص ورا وبعدين يقول لك الله ده ما مسكش في حاجه، هو انت عارف انت رايح فين؟ فالنهارده في مثل بيقول لك ازاي انسان من غير هدف زي مركب من غير دفه، الاثنين بينتهوا على الصخر، لانك ما انتش عارف انت رايح فين. فمن اول النهارده قرار قاطع، قرار قاطع يعني قررت باذن الله ان انا انجح. فانا ده قرار. اذا والعزم انك تعرف قدراتك وتعرف امكانياتك وتحسن فيها وتعرف اهدافك وبعدين تخطط لاهدافك، خطط لحياتك. عملت خلاص كل دول، كل ده رائع، يبقى لازم تكون متفائل. التفاؤل، تفاءلوا بالخير تجدوه. الجمله دي فيها 672 قانون من قوانين نشاطات العقل الباطن. قانون العقل الباطن ان كل حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر. تفاءلوا ده امر مباشر مستمر في الزمن. تفاءلوا مستمر في الزمن بايه؟ بالخير، يعني دي الوسيله. طب يحصل ايه؟ تجدوا. يبقى معنى كده ان تفاءلوا بالخير تجدوه. يعني شرطية، شرط لازم تقرر، انت تقرر، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم تاخد الاول بكل الاسباب. زمان وانا صغير قررت انجح، ليه ما تكونش متميز؟ ليه تقعد تشتكي طول النهار طول ما فيش شغل؟ يبقى لازم تحسن نفسك، اتعلم من التحدي، اظبط نفسك فيه، ارجع تاني. ربنا سبحانه مش ممكن يضيع اجرك اطلاقا، بس لازم تاخد بالاسباب الاول، قرر معايا الاول، وبعدين اعرف قدراتك اللي محدوده. ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بينهما، ده انت ما عندكش فكره عن معجزاتك عامله ازاي. فدي ما تبقاش اكتئاب ولا احباط، دي قدرات. خد القدرات دي، بعدين اعرف امكانياتك وحسن فيها. بتعرف لغات كويس؟ بتعرف ايه اللي انت كويس فيه؟ ايه الحاجه الوحيده اللي انت كويس فيها؟ انت النهارده اول سلمه تطلعها، وكل سلمه حط ديك للسلمه اللي بعدها، ودي الرؤيه الكبيره. لكن ركز على الرؤيه، وبعد كده انتباهك كله على اللي انت بتعمله دلوقتي، هتلاقي نفسك كل يوم بتطلع سلمه. وركز على قدراتك من هنا. خلاص خدت كل دول، عرفت قدراتك، عرفت امكانياتك، شايفين؟ تصبر بقى، هو قاعد عمال يشتكي، بيضيع وقته، عمال يدخن ويضيع ويشتكي. اصبح رائد في الشكوى، اصبح رائع في الشكوى، لان العقل البشري هيكبرك على اللي انت بتقوله له. بتقول له انا فاشل، يقولك انا مصدقك وهدعمك على رايك. وانا قررت ان انا اكون ناجح، فمن هنا في اذا عزمت وخدت خلاص بكل الامكانيات وخدت بكل القدرات وبدات تحطها فعلا في الفعل، وتصبر تتفائل، ومن هنا تتوكل على الله من القلب بقى، حب الله. يا رب انا عملت كل الاسباب، انت خالي الاسباب، وانت بتحبني، انا خدت كل اسبابك وتعبت واشتغلت بيهم وسافرت ودورت وتعبت ودرست، فتوكل على الله. طبعا ايه النتيجة؟ ان الله يحب المتوكلين. ربنا يحب دول اللي بيعملوها كده، اللي بياخدوا باسبابه القدرات اللي اديها لك، كل الاسباب اللي جوه، ومن هنا بتحطها في الفعل وتوقع الاجابة. وهنا في حاجة جميلة جدا، ربنا بشرك إن الله لا يضيع أجر أحسن عاملة. خايف ليه؟ الرزق ربنا وزعه والعمر ربنا وزعه، ما تخافش من حد ولا تخاف من حاجة، حط نفسك في الفعل وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هنا كلمة التوكل بقى، تتوكل على الله بقلب وبصدق وتوكل حقيقي، مش على الله زي اللي أقول لك يا دكتور الحسد والحسد والسحر ويقول لي كلام عجيب، أنت بتعمل إيه؟ كلمة توكل يعني مستسلم. عارف لما أوكل محامي، لان انا بوكله ان هو يعرف حاجات انا ما اعرفهاش. لما تقول توكل يعني انا عندي ضعف معين في حاجه، فانا بوكل محامي، انا بوكل دكتور، انا بوكل صديق، انا بفوض لحد. هنا انت بتوكل لمين؟ بتوكل على الله سبحانه وتعالى. فانا بقول يا رب انا بتوكل عليك باستسلام تام، بحب تام، بقول لك قد ايه انا ضعيف، لان النتائج عندك انت. وتاكد ان الله سبحانه وتعالى لن يدير عجلك اطلاقا، هو ده ربنا طمنا. فانت خايف ليه؟ عندنا طريق الى النجاح مليان قدرات، مليان روعه، هي دي الحاجات اللي بتنجحنا. بس بشرط ما تنساش ابدا ان الله سبحانه وتعالى هو صاحب الاسباب. اعمل بدول وتاكد ان شاء الله هتنجح. بس في حاجه حذرك من حاجه، ما تخليش الاسباب تفتنك. يعني ايه؟ تفتكر الاسباب هي اللي هي بتنجحنا. فربنا بيوسع افاقك، فما تخليش الاسباب تفتنك وتفتكر ان الحل في الاسباب، وتلاقي نفسك ضايع في الدنيا وفلوس ورا فلوس ورا فلوس، وتلاقي نفسك أحلامك وأهدافك كلها دنيوية. عشان هنا 90% منهم حسب جامعة هارفارد مصابين بإيه؟ بالاكتئاب. فخلي الأسباب تخدمك، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وافتكر باستمرار، لا أنت طولك ولا عرضك ولا العنوان اللي اديته لنفسك ولا اللي ادهولك الناس، ولا أنت اكتئاب ولا إحباط ولا قلق. أنت مين؟ أنت أفضل مخلوق عند الله عز وجل. انت اللي سخرك السماء والارض وما بينهما، انت اللي مخك فيه 150 مليار خليه عقليه، انت اللي جسمك لو توصل الطاقه بتاعته ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، ده انت عندك روعه، ده انت، ده حياتك. ففرق بينك وبين نشاطات الحياه، اكتئاب واحباط دي نشاطات في حياه الحياه، لكن انت معجزات في معجزات في معجزات في معجزات. استخدم هذه المعجزات وحطها في الفعل، وعشان تفتكر باستمرار. عيش كل لحظة، لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك، ما ضاعش وقتك. عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى أولا، وبعدين بتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل والأنبياء والصحابة والأوائس. اتعلم من أخلاقهم، اتعلم من الروعة، بعدين على طول إيه؟ الكفاح. وطالما في كفاح يبقى الفعل، وطالما في فعل يبقى التزام وإصرار. فاكرين التلاتة دول؟ وانضباط. وطالما عملت دول تفائل بالخير هتجده، وبعدين بالصبر، وقدر قيمة الحياة. ولغاية ما اشوفكم المحطة الجاية في الطريق إلى النجاح، أقول لكم من أول النهاردة اصحى، نظف التراب اللي عليك، وتأكد إن الله لا يدير أجر أحسن عاملة. واشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كثير من الناس لما يسمعوا أن رمضان قرب بينقسموا لثلاثة أقسام. في ناس أول ما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجوعوا، أول ما يعرف أن رمضان باقي عليه ثلاثة أيام أول حاجة يفكر فيها بطنه وجري على السوق ينزل الرقاق واللبن والدقيق واللحم. مؤونة بتاع الثلاثة شهور بيتعامل مع رمضان على أنه مجاعة وأنه لازم يأمن نفسه، وده غالبا هو الشخص اللي بيجيه تخمة قبل صلاة التراويح، تلقاه دايما عرقان وما قادر ياخد نفسه، ويدوب بعد التسليمة الثانية من بعد العشاء يكون في البيت يقول ليك أريح بطني شوية وبعدين أقوم أصحى بالليل وأركع، بعدين هي سنة يا شيخ، وبالليل نبقى نخش في برنامج السحور. في ناس تانين لما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجيبوا ورقة وقلم عشان يجهزوا برنامج رمضان للفسح والمرقات، السبت في شارع النيل والأحد في المنتزه الفلاني والاثنين ما عارف وين. رمضان بالنسبة للناس دي فسحة، برنامج للترفيه، 11 شهر الناس مشغولة وتعبانة، فرصة في رمضان نغير جو ونكسر زمن. الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل اداه لنا عشان نقرب منه ونتعبدوا فيه، تعاملنا معاه وكأنه ما هو برنامج ترفيه وترويح، وديل دايما بيدهشوك لما تتفرج عليهم بعد الإفطار وكأنما الإفطار ده ما تابع لرمضان. تلقى الواحد منهم أول حاجة يعملها بعد الإفطار إنه يطلع حجرين الشيشة عشان ينفخ فيه، ده لو ما كان فطر أصلا عن نفسين السيجارة المولعة من قبل الأذان ومستنى الله أكبر. وبعده لأنه الواحد صايم ومتنشن وتعبان من الصباح، لو لقي لنا كمان عود واحد حسن الصوت يغني لنا غنية غنيتين كده عشان نغير جو، بس بعيد عن الناس اللي بتصلي التراويح دي عشان لا نضايقونا ولا نضايقون. وبعده الفرشة تفترش والضمنة والكوتشينة تطلع ويشتغلوا في الكوتشينة لغاية قريب الفجر، وهو نكسر زمن لغاية موعد السحور، ناكل لقمتين وننوم قبل أذان الفجر. الناس اللي بتتعامل مع ليل رمضان بالشكل ده بيبقى أصعب حاجة عليهم إنه يكون واقف في المسجد في صلاة الفجر، وغالبا إنه يكون محروم من الأجر ده. ديل دايما بتلقاهم مسطحين في المساجد حايمين من جامع لجامع عشان يضيعوا أكبر وقت من النوم، لأنه خلي بالك شغل بتاع الويست والكوتشينة والضمنة بالليل متعب ومرهق، ولا بتلقاهم في بيوتهم نايمين تحت الثياب المبلولة، لأنه خلي بالك النوم عبادة، والصبح مع الظهر والظهر مع العصر ما مهم، المهم إنه أذان المغرب ما يفوتنا. الناس دي هي ما عارفة بتضيع فيها فرصة. العروض بتتقدم في الشهر ده ما بتلقاها في أي شهر تاني. في الشهر ده في قائمة من الأسماء حتكتب معتوقين من النار، فيش نوع أعظم من إن تلاقي اسمك موجود في القائمة دي، ينادى عليك يوم القيامة فلان ابن فلان عتقت من النار برحمة من الله في رمضان. لكن الأجر العظيم ده ما بيتاخد بحجر الشيشة والكوتشينة والضمنة، ما بيتاخد بأنك تكوني حافظة برامج رمضان وسلسلات رمضان وأغاني رمضان أكثر من قيامك وختمتك فيه. ربنا أدك 30 يوم بس يا شيخ، 30 يوم من 360 يوم عشان تجتهد فقط في 30 يوم دي العبادة لله بدون أي شيء تاني. وفي ناس تاني أول ما بيعرفوا أن رمضان جاء بيشدوا المئزر، بيعرفوا أنه 30 يوم دي فرصة ما لازم تضيع وفرصة محدودة، فرصة عشان يقرب من ربنا لأنه كان بعيد منه، فرصة عشان يكفر عن اللي فات لأنه 11 شهر كان مشغول منه، 11 شهر كان مشغول دنيا وأولاد وتجارة، عشان كده بيستغل أكبر وقت من اليوم في طاعته، بيستغل كل فرصة عشان بس يري الله عز وجل إنه هو عايز رضاه عليه. بكرة الصباح يا شيخ اشتري مصحف صغير وخليه جيبه وانت في المواصلات مستني الحافلة مع الترحيل، وردك يكون شغال، وقف الواتساب بالثلاثين يوم ديل لأن منافسة عالية والفرص فقط تعطى للراغبين. الناس من بكرة ما حيكون عندهم سيرة غير العطش، وانت أروي لسانك بذكر الله، خليك قليل الكلام لأنه من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. وما تأكل كثير لأنه من كثر طعامه قلت عبادته. الليل ده حقنا، فرشين مصلايتنا وكتب ربنا في يدنا، لأنه في نفس الوقت ده في ناس فرشين قدام بيتهم لكن الكوتشينة في يدهم، والاثنين ما عند ربنا واحد يا شيخ.
بالمناسبة ممكن تلاقي واحد من الشباب ديل بيفطر مع أسرته في المنتزه أو مع أصحابه لأنه ما غلط ولا حرام، لكن ما هتلقاه ماسك حجر الشيشة في يده ولا بيعاني الماشية والجاية في شارع النيل، هتلقاه وقت التراويح في الصف الأول. فرق إنك تبرمج في رمضان وإنت محافظ عليه وإنك تعمل رمضان برنامجك وتضيعه. رمضان فرصة يا شيخ، حاول ما تضيعها، لأنه غير إنه هو فرصة يمكن يكون آخر فرصة.

Thank you.

كثير من الناس عنده نظرة سوداوية للمستقبل على كل حال. المشكلة بهذا التفكير، الإنسان لا يفسد مستقبله فقط، بل يفسد حاضره ومتعة يومه، خصوصا التفكير بهم الرزق في المستقبل. الله الذي أوجدك من عدم، لم تكن شيئا، قادر على أن يتولاك برحمته ويرعاك بكرمه. أبذل الأسباب لمستقبل أفضل، لكن خلك منشرح الصدر مطمئن. بعض المرات تكون عندك مشكلة فتفقد الأمل في إيجاد أي حل لها بأي وجه من وجوه، ولكن نغفل أن هناك حلول سماوية لم نحسب لها حساب. موسى عليه السلام ومن آمن معه أمامهم البحر وخلفهم فرعون بجنوده، إما أن يهلكوا غرقا أو بسيوف فرعون وجنوده. فغير الله سبحانه سنن الكون وأوجد لهم طريقا يابسا في وسط البحر لينجيهم، ويغرق فرعون ومن معه. لما يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس لعلاج مشكلته، يأتي الفرج والتيسير من الله. وفي هذا حكمة، أن الله سبحانه يريد أن يخلص قلب عبده المؤمن من كل أحد دونه، فلا يرجو إلا الله ولا يأمل خيرا إلا بالله سبحانه. يقول جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاء في أمثال العرب قولهم: عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج. يقول الشيخ محمد راتب النابلسي له عبارة لطيفة جدا، يقول: إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.

يدخل الزوج البيت يقابل زوجته ويقول لها جيب لي كوباية المويه، يجيب لي كوباية المويه يقول لها جهز لي الغدا عشان انا جعان، يجهز لي الغدا يقول لها كلي الجلابيه عشان انا مارق، يمرق يرجع الساعة 10 بالليل يلقاها نايمة، صحيها بالراحة تقول الحمد لله الراجل جاي يتونس معي، يقول لها والله من الصباح جعان قوم اعمل لي العشاء، تعمل لي العشاء وتجي عشان تقعد معاه، يقول لها والله جسمي مكسر وتعبان ولف من الصباح، اطفي النور وانت مارقة وصحيني بكرة بدري. فرق كبير بينك تتعامل مع زوجتك على إنها إنسانة مكلفة بإن هي تغسل وتكوي وتنظف وتمسح، وإن هي إنسانة لها أحاسيس ومشاعر. زوجتك من حقها عليك إنك تديها مساحة من زمنك زي ما بتدي مساحة لعملك وأهلك. من حقها عليك إنك تاخد وتدي معاها في الكلام وإنك تشاركها اهتماماتها. هقول لي أنا فاضي، أنا اليوم كله طالع وشغال وحايم. هقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ رسالة السماء إلى الأرض ويسوس السياسات ويقود الجيوش ويحكم بين الناس، وتدخل أمنا عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحكي له قصة 11 امرأة في الجاهلية، كل واحدة بتوصف زوجها بشنو. 11 امرأة أمنا عائشة بتحكي قصتهم واحدة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت ويستمع ويبتسم ويعلق. وآخر قصة بتحكيها أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أم زرع وأبي زرع، بتوريه قدر شنو أم زرع كانت بتحب أبي زرع محبة كبيرة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوريها إنه قدر شنو مستمتع بالحديث ومنصت ليه، ويقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حس لو جات واحدة الرجيلة تقول له تعال أحكي لك واحدة من جاراتنا دي عملت شنو، يقول لك أنا فاضي ما عندي غير المواضيع الفارغة ما فاضي إلا ونستنساوين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجل الرجال وكان ينصت لزوجته على ما فيه من تكليف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوري أمنا عائشة محبته ليه وهو قاعد معاه في أكل وشرب. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه تقول كنت أشرب من الإناء ثم أناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهه في موضع فيه، يعني تمسك القدح وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم الرسول يلف القدح ويشوف هي شربت من وين ويشرب من نفس المكان، بيوصل لها رسالة نادر جدا ما بيوصلها رجل لزوجته في الزمن ده. تستعجب لما تلاقي واحد عمره 45 سنة واقف جنب العربية فاتح الباب استني زوجته تركب وبعد كده يكفي الباب وراها، أو يسندها وهو راكب المواصلات ويهيئ لها مقعده حتى يجلس هو. كثير من الناس بيفتكر ان لما يتصرف التصرف ده بيقلل من مكانته كرجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما جاءت السيدة صفية عشان تركب الدابة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخفض ركبتها

النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعامل كل الناس وكل واحد على انه احب الناس اليه. سيدنا عمرو بن العاص استشعر الامر ده، لكن حب ان يسمع الكلام ده شفاهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سأله فقال: يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال: يا رسول الله، ليس من النساء، من الرجال. العجيب كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، قال: أبوها. أرجع الأمر مرة ثانية لأمنا عائشة. بعض الناس ما عنده مشكلة في أنه يهين زوجته أو يسئلها قدام الناس أو أن يضربها قدام أولاده، وكأنه لم يقرأ من قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، وكأنما لم يسمع من وصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسارة في بيوتكم. اتق الله في زوجتك وأحسن إليها وأكرم عشرتها، عسى ولعل إن هي تكون بوابتك لدخول الجنة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا استأمنك وخلاك راعي على ابنك اللي بيكبر كل يوم وهو شايفك ماسك سيارتك قدامه، بيلعب في علبة سجايرك من هو صغير، ولما يكبر شوية ترسي الدكان عشان يجيب لك علبتين ثلاثة لغاية ما يجيبها لك في يوم ناقصة، وتقوم يا راعي يا مستأمن تقول له أشرب قداميه أحسن مما تشرب وراي، وتتقاسم معاه بكرة العلبة لغاية ما يخش عليك بكرة محشش ومخدر يسرق من جيبك عشان يجيب حق البلا اللي انت علمته له. تجي في الأخير تقول له المشكلة في أصحابه، هم اللي خربوه، وانت نسيت ان المشكلة كانت فيك لما خنت الأمانة اللي اداها ليك ربنا، ونسيت برضه انه حيشتكيك لله يوم تفير منه ويفير منك. ربنا استأمنك وخلاك راعي على بنتك اللي بتكبر كل يوم وهي شايفاك انك بتضربيها لان هي نامت وما عملت واجب المدرسة، لكن ما شافتك مرة وانت بتعديها مجرد عتاب لانها ما صلت الخمس صلوات، لغاية ما يبقى ربنا آخر حاجة في حياتها وتبقى كلمة حرام ما بتحرك فيها ساكن، لأنها شافت أن ربنا ما موجود في حياتك وانت طالعة من البيت لابسة الخفيف والضيق متعطرة ومزين للرجال زي زينتك لراجلك، ده لو ما راقصتين في نص العرس. وبدل ما تسمع منك الله قال والرسول قال، سمعت وتعلمت منك يا جماعة ما تضيقوا عليها، خليها تعيش، فثبتت منهج لحياتها. ترجع نص الليل لأنها كانت مع شلتها في شارع النيل لأنها عايزة تعيش، تخرج مع فلان اللي لقاها فرصة في واحدة دايرة تعيش، وتجيكي بعدين دخل عليكي تصدمك بالخبر الأليم. الوقت داك ما تفتكي إن هي ضاعت منك، انت ضيعتيها من وقت ما نسيتيها الله وحفظتيها إن هي لازم تعيش. ربنا استأمنك وجعلك راعي على زوجتك اللي بعد ما زوجتها بشهرين سافرت وسبتها، أقصد سافرت ورميتها، لغاية ما يرسل لك رسالة يقول لك زوجتك حامل، وكل اللي عليك تعمله في الوقت ده إنك ترسل لها حق العملية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماشي في الطريق فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه. فذهب إلى أمنا حفصة ابنته رضي الله عنه وأرضاه فقال: كم تصبر المرأة على الرجل. فاستحت أمنا حفصة رضي الله عنه وأرضاه وأخفضت رأسها ثم أشارت بيدها ثلاث وأربع، ما أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور، فأمر بفرمان يصدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ربنا استأمنك على جسدك اللي انت عايش بيه، ده ما ملكك، ده ملك لله عز وجل، ولأنه ملك لله أمرك صاحب هذا الملك إنك تحافظ عليه. المخدرات اللي انت قاعد تشربها وبتهلك بيها في جسدك دي، انت بتهلك في النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها ناس كتير. امشي شارع الحوادث عشان تعرف قيمة النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها المقطع والماشي على كرسي والما قادر يفارق أنبوبة الأكسجين. صحتك اللي ربنا منعم عليك بها دي لو ما عايزها يا شيخ قريب حيزيلها منك. قبل ما تبلع البرشامة دي تذكر إنه ربنا اداك فرصة في الحياة عشان تعبده، واداك نعمة الصحة دي عشان يعينك على عبادته. لا انت عبدته ولا انت حافظت على النعمة اللي اداها ليك، وبكرة هتقابله وحيسألك عن الاثنين.

وانتبه، وأريد منك اليوم أن تركز معي قليلا. بداية، ما يوجد عندنا شيء أو رجل أو امرأة تحت جناح معصوم أو لا يذنب. من قال أني أنا لا أذنب فقد أعطى لنفسه عصمة لم يأخذها الأنبياء. فكلنا يعترينا النقص، فلا ترجو الكمال من أحد ولا من أحد. لكن هل إذا أذنب، شربت خمرا، وقعت في الزنا، فعلت أي ذنب، هل أتقوقع على نفسي وأقول خلاص أنا مذنب؟ أعجبني قول ابن كثير رحمه الله. ابن كثير لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس، أسألك بالله، أنت قتلت نفسا واحدة؟ تقول لا الحمد لله. ربما يا شيخ فعلت الموبقات، فعلت، لكن لم أقتل نفسا. هذا الرجل قتل 100 نفس. ابن كثير لما ذكر الرجل الذي قتل 100 نفس، انتهى حديث ابن كثير رحمه الله، ثم قال ابن كثير وهذا الرجل، اسمع، يقول ابن كثير وهذا الرجل من بني إسرائيل وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالرحمة من هذا الرجل. لهذا لا تبتئس وإن أصبت الذنب، اجعل من نفسك بيرق، واجعل من نفسك أن هذا الذنب ما هو إلا دوافع. تعلم ما مشكلتنا نحن؟ تعلم ما مشكلتنا؟ دائما نتحدث عما بعد الموت ولا نتحدث عن قبل الموت. دائما نتحدث عن الحياة، حياة الآخرة، ولا نتحدث عن حياة الدنيا، رغم أني لن أصل لجنة الآخرة حتى أمشي في جنة الدنيا. لهذا دائما نتحدث قبر، موت، محشر، جهنم، جنة. وأين نحن من قوله تعالى، أين نحن من قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ أين نحن من قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. لماذا لا نحيا؟ لماذا لا نتكلم عن الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة طالما أني مؤمن سأذنب، لكن هل أغلق على نفسي الباب؟ هل أقول لا؟ يوم القيامة نحن سنرد إلى كريم رغم الذنوب، أنا أقولها، رغم الذنوب التي بلغت فينا عنان السماء، لكننا نرجو من الله يدخلنا الجنة لأننا لا نشرك به شيئا. نحن نفد إلى كريم خلق أبانا آدم في الجنة، كأنه يقول الله لنا أنا أوجدت أصلكم في الجنة ستعودون لها لا محالة، ولكن أنيبوا إلي. لهذا الله عز وجل قال ففروا إلى الله، لم يقل ففروا من الله. فلهذا إياك أن تجعل الذنب حجر عثرة بينك وبين الله. كلنا نذنب، كلنا نذنب. اجعل قاعدة في نفسك قوة الصلة مع الله، يعني يا رب أنا صح أذنبت، يا رب أنا فعلت كذا، لكن هذا لا يمنع أني أحبك. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر، إنه يحب الله ورسوله، أنا أذنبت لكن يا رب لا يمنع أني أحبك. نفسي غلبت علي، أنت خلقتنا يا رب وجعلت بنا الشهوة، وأتوب إليك وفتحت لنا باب التوبة. لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا، من يغفر لنا؟ لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا ولم يجتبينا بالرحمة، من هذا الذي يغفر لنا؟ فلماذا لا؟ نحن فينا شقاوة، نحن فينا شقاوة، نحب الذنب ونذنب، ولكننا نرجع لمن خلقنا، نقول يا رب عفوك ثم يعفو عنا، ثم نعود، ثم نرجع يا رب عفوك ثم يعفو ثم نعود. الله عز وجل هكذا هو. لهذا لا تيأس، لا أريد منك أن تيأس. كلنا يذنب وكلنا سيبقى يذنب رغم أنفي وأنفك، لكن جميل منك أن ترجع للوراء قليلا هكذا وتقول يا رب. جميل منك أنك كلما اعتراك ذنب تتذكر قوله تعالى إن الحسنات، ها يا رب ماذا؟ يذهبن السيئات، إذن فلتذهب السيئات. أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يا رسول الله وقعت في معصية لم أتق الله، زين، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها.

كثير من الأحيان بتصطدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضلها عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك مني بني آدمة، كما أنا كنت تشحتي في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دول بشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معاهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إن إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة وزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى على الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن الرئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لنرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدامهم، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال: لما بتجي تغرفي لناس البيت الأكل، بتدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دايماً إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي أكلي معانا، ولا بتترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيب لها من نفس المحل اللي بتجيبه منه لأولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيئ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

0: تغير حياتك.
1: الحياة معركة، الكل يتنافس، منا من يتنافس بشرف ومنا من يتنافس بلا شرف، منا من ينافس بالعمل يجتهد يريد أن يثبت أنه موجود فيعمل، وهناك من ينافس بالنفاق. فإذا هي عملية صراع حتى في الدنيا ومعركة. نحن نتعب في الحياة ترى، وأنت تتعب. أنت تعال للطالب الجامعة همه أن يتخرج من الجامعة، بعد الجامعة ينال وظيفة، بعد الوظيفة أن يرقى راتبا ثم منصبا ثم يتزوج ثم أبناء ثم يبني بيتا ثم يشتري سيارة. حياتك تعب، حياتك تعب. نحن دائما نبصر، لا نبصر أنفسنا، لا ننظر للمرأة. نحن دائما حتى أهدافنا تتعلق لغيرنا. سأبني بيت لماذا؟ لأبنائي. هدفك تعلق لغيرك. من منا فكر بأن يشعل بذرة سعادة لنفسه؟ من فكر أن ينظر في المرآة يقول أنا ماذا حققت لنفسي؟ تخرج من الدوام السابعة، تذهب للوظيفة، تحلل راتبك، ترجع تأكل طعام الإفطار، ثم ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة ليست أن تملك مالا أو أن تملك سيارة أو منزل أو كذا. السعادة تأتيك من أبسط الأشياء. يعني أحيانا نحن نضع السعادة مقابل الغنى، وربما يضحكنا أبسط الأشياء. أبسط الأشياء تضحكنا. دلالة هذا يأتيك مقطع من طفل 15 ثانية بالإنستغرام تضحك عليه ربما ساعة. أبسط الأشياء تضحكنا، لكن نحن للأسف نربط السعادة بالأشياء، السيارة الفارهة، المنزل الكذا. فماذا حققت لنفسك من السعادة؟ سعادة جميلة أن مثلا تحمل حقيبتك على ظهرك، تقوم إلى العالم، تأخذ إجازة تجد فيها نفسك، تسافر هنا وهناك، تخالط الناس، ترى خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل في نفسك، تتفرغ لنفسك، تعش مملكة نفسك. تعش ماذا؟ مملكة نفسك. السعادة لا تولد بل تجهض. السعادة لا تولد بل تتعرض لعملية إجهاض حتى تراها، حتى ماذا؟ تراها. لهذا أعظم سعادة تبتدئ من الداخل. إذا أنت كنت مطمئن من الداخل الأمور سهلة وطيبة، حتى لو كنت عاجزا أو كسولا أو مريضا أو بك شلل أو إلى النهاية، طالما أنت من الداخل مطمئن العالم كله بين يديك. إذا أنت إذا أردت أن تعيش سعيدا ابتدئ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أعوذ بك من الهم، لا تجعل الهم يسيطر عليك. لا يريد منك الإسلام أن تتقوقع على نفسك وتغلق على نفسك كل الأبواب ثم تقول أنا مهزوم. أنت لست مهزوم، أنت دولة، أنت دولة، أنت ملك لجمهورية نفسك إن صلح التعبير. لكن أنت لا تعلم مواطن القوة بك، لا تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل تستطيع، بل تستطيع، يزرع الثقة في نفوس الصحابة. السهم لولا الرجوع خطوة للوراء لما انطلق للأمام. هكذا الحياة. هذه المسألة الأولى لمسألة الطمأنينة، أن لا أحرق قلبي. ثم الخطوة الثانية حينما تصل لهذه المرحلة الطمأنينة، الزمان غير مرتبط بمشاعري، الزمان غير مرتبط بمشاعري. فالشمس لا تأبه إن كنت أنا اليوم أبكي فتتعجل للمغيب حتى أنسى، والشمس أيضا لا تأبه إن كنت أنا اليوم سعيدا وأبتسم فتحبس نفسها في السماء وفي كبد السماء حتى يزداد يومي سعادة. اسمع، كل شيء يحيط بك يجري، الأرض بك تجري، تدور حول نفسها وحول الشمس، مجرة التبانة بأسرها تجري بك. نحن في عالم يجري، والعالم الذي يجري لن تستطيع أن تواكبه إن جلست، لن تستطيع أن تواكب العالم إذا تقوقعت على نفسك. الشمس تحب من يراها ولا تكترث بمن يحجب نوره عنها. لهذا حتى أحيا مطمئنا لا أكترث، إن خرجت وطلعت الشمس أو غربت، إنما يجب علي أن أكترث ماذا أنجزت اليوم الذي يمر عليك. إن كان كالأمس أنت إنسان فاشل. إذا مر عليك اليوم كأمس أنت إنسان فاشل. لابد لك من كل يوم أن تتقدم خطوة، اجعل هذه الخطوة تتقدم لك لسعادتك، تأمل في نفسك وانظر لنفسك بالمرآة.
0: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا استأمنك وخلاك راعي على ابنك اللي بيكبر كل يوم وهو شايفك ماسك سيارتك قدامه بيلعب في علبة سجايرك من هو صغير، ولما يكبر شوية ترسي الدكان عشان يجيب لك علبتين ثلاثة لغاية ما يجيبها لك في يوم ناقصة، وتقوم يا راعي يا مستأمن تقول له أشرب قداميه أحسن مما تشرب وراي، وتتقاسم معاه بكرة العلبة لغاية ما يخش عليك بكرة محشش ومخدر يسرق من جيبك عشان يجيب حق البلا اللي انت علمته له، تجي في الأخير تقول له المشكلة في أصحابه هم اللي خربوه، وانت نسيت ان المشكلة كانت فيك لما خنت الأمانة اللي اداها ليك ربنا، ونسيت برضه انه حيشتكيك لله يوم تفير منه ويفير منك. ربنا استأمنك وخلاك راعي على بنتك اللي بتكبر كل يوم وهي شايفاك انك بتضربيها لان هي نامت وما عملت واجب المدرسة، لكن ما شافتك مرة وانت بتعاتبيها مجرد عتاب لانها ما صلت الخمس صلوات، لغاية ما يبقى ربنا آخر حاجة في حياتها وتبقى كلمة حرام ما بتحرك فيها ساكن، لأنها شافت إن ربنا ما موجود في حياتك وانت طالعة من البيت لابسة الخفيف والضيق متعطرة ومزين للرجال زي زينتك لراجلك ده لو ما راقصتين في نص العرس، وبدل ما تسمع منك الله قال والرسول قال سمعت وتعلمت منك يا جماعة ما تضيقوا عليها خليها تعيش، فثبتت منهج لحياتها ترجع نص الليل لأنها كانت مع شلتها في شارع النيل لأنها عايزة تعيش، تخرج مع فلان اللي لقاها فرصة في واحدة دايرة تعيش، وتجيكي بعدين داخلة عليكي تصدمك بالخبر الأليم الوقت داك ما تفتكري إن هي ضاعت منك، انت ضيعتيها من وقت ما نسيتيها الله وحفظتيها إن هي لازم تعيش. ربنا استأمنك وجعلك راعي على زوجتك اللي بعد ما تزوجتها بشهرين سافرت وسبتها، أقصد سافرت ورميتها، لغاية ما يرسل لك رسالة يقول لك زوجتك حامل، وكل اللي عليك تعمله في الوقت ده إنك ترسل لها حق العملية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماشي في الطريق فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فذهب إلى أمنا حفصة ابنته رضي الله عنها وأرضاها فقال كم تصبر المرأة على الرجل، فاستحت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها وأخفضت رأسها ثم أشارت بيدها ثلاث وأربع ما أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور، فأمر بفرمان يصدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ربنا استأمنك على جسدك اللي انت عايش بيه، ده ما ملكك، ده ملك لله عز وجل، ولأنه ملك لله أمرك صاحب هذا الملك إنك تحافظ عليه. المخدرات اللي انت قاعد تشربها وبتهلك بيها في جسدك دي انت بتهلك في النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها ناس كتير. امشي شارع الحوادث عشان تعرف قيمة النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها المقطع والماشي على كرسي والما قادر يفارق أنبوبة الأكسجين. صحتك اللي ربنا منعم عليك بها دي لو ما عايزها يا شيخ قريب حيزيلها منك. قبل ما تبلع البرشامة دي تذكر إنه ربنا اداك فرصة في الحياة عشان تعبده، واداك نعمة الصحة دي عشان يعينك على عبادته. لا انت عبدته ولا انت حافظت على النعمة اللي اداها ليك، وبكرة هتقابله وحيسألك عن الاثنين.

قد ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هديها لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مديله الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخذ الحاجات دي، اخذ الحجره دي، راح عنده في الفندق. عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مره، كل مره مش مصدق عينيه. اكتشف انها اكبر ماسه موجوده، الماسه خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات. ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروه مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فراحه، لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها فباعها رخيصه، زي معظم الناس ماشيه في الشارع مش عارف قدراته اللا محدوده. عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للافكار السلبيه، للاحباطات من الماضي، للضياع في الحياه، للشكوى، للوم، للمقارنه، للنقد. عمال يقطع كلام الفارغ فمش عارف قدراته اللا محدوده. القوه، عارف القوه دي اللي انت تخيل روعتها، اكيد في حاجه جوه القوه دي. قعد يكسر يكسر يكسر وبقى لي ساعتين كان وجها لوجه امام التمثال الذهبي. عارف القصه دي تدل عليه؟ زيك وزي جوانا روعه غير طبيعيه، روعه معجزات ومعجزات، لكن متغطيه بالطين، متغطيه بالحاجات السلبيه. انا فاشل، اصل ماما، اصل بابا، اصل اخواتي، اصل ماما مش عارف عملت لي ايه، اصل ما عملوليش كويس. هو حد فينا يتعامل كويس وانا مكتئب؟ معنى كده انت مكتئب في كل مكان وفي كل زمان وفي كل فكره وفي كل طاقه وفي كل ماده هتتجنن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش انا في حاجات مضايقاني في حياتي افكر احلها ازاي، لان هتتحدى هتتحل. دكتور روبرت شولر واحد من مدرسيني قال لك مفيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لافضل او هتاخدك لاسوء، يا توقف ده وتعمل ايه بالمشكله. مهم ان انت تعمل حاجه بمشكله بدل المشكله تعمل فيك حاجه. عشان كده من اول النهارده تقول ان الله سبحانه وتعالى اداني قدرات لا محدوده، استخدمها بقى، مش ادالك الاسباب، مش ادالك القدرات. انزل بعد كده انت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدا اي حاجه، اعمل اي حاجه، خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصل لك اي حاجه ممكن تحصل، حصل لك اي حاجه في الشغل هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياه. ما تخليش تحدي تحدي الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت من نشاطات الحياه. فاعرف بالظبط قدراتك اللا محدوده عند الله سبحانه وتعالى اللي اديها لك بدون حدود، فما تاخدش دور غير كتاب. فمن اول النهارده افتكر ولا طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل ولا اديهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت، انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك في 150 مليار خليه عقليه، انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، انت روعات فروعات فروعات فوق. نظف التراب اللي عليك زي ما عمل الصيني ونظف التراب وطلع الذهب اللي جواه، زي ما الولد الصغير اللي كان ماسك الماسه لو عرف قيمتها اصبح مالتي مليونير اكتر من مره. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب وورينا روعتك وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش اولا بحبك للناس، عيش بتتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بدي بالالتزام والصبر وبالحب

كتير من الناس بيفتكر انه عشان يكون داعية لدينه لازم يكون واقف على منبر او على محراب في المسجد يدعو الناس بقال الله وقال الرسول، وان الدعوة دي مختصرة على ناس معينين. لا يا شيخ، الله عز وجل قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطاب ده كان للجميع. الدعوة دي ما عندها حكرية على ناس دون ناس. انت داعي للدين وانت في مكانك وين ما كنت، سواء كنت جزار، بتاع خدار، سواق ركشة، طبيب، موظف، حلاق، انت داعي لدينك وانت في مكانك. عشان كده بتستعجب لما تلاقي سواق حافلة فهم انه داعي من مكانه وانه ربنا فتح له باب خير كبير للدعوة، ما بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصوم، لكن بكثرة الناس اللي بتطلع وبتنزل من الحافلة او الباص اللي هو سايقه. عرف ان الناس دي دايشة ومشغولة وما لاقي مع زخم الحياة فرصة في ان واحد يذكرهم بقال الله وقال الرسول، فيقرر ان يكون هو المذكر وان يكون هو الداعية للناس، فيشغل شريط فيه تذكرة طيبة، كلمتين في الله يسمعوها الناس الراكبين معاهم، بدل ما ده بيعاين في دي ودي بتتفحص الطرحة بتاعت القدامة. عسى ولعل ان واحد بس، واحد بس تتغير حياته ويكون فاز بخير ما عنده حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أنا وائل التزمت بالصلاة من شريط سمعته أنا راكب المواصلات. صلاتي اللي بصليها الآن دي بإذن الله عز وجل في ميزان 2، الشيخ صاحب الشريط وسواق الحافلة اللي شغل الشريط. في كم واحد زي وائل ممكن يكون راكب معاك في الحافلة دي؟ في كم واحد التزم من دقيقتين ركبهم معاك ونزل منك وغير حياته بها؟ يا تبارك ربنا حيبارك لك لما يشوفك خادم وداعي لدينه وانت قاعد في مكانك سايق الحافلة، لأنه في واحد قاعد في نفس الكرسي بتاعك ده وداعية، بس داعية لمعصيته، بيجبر الناس جبر على المعصية، تلقاه من صباح الرحمن الناس بتقول يا هادي، وهو مشغل شريط فيه 20 أغنية ومشي وابتلى بها براو، يعلي الصوت ويجبر كل الناس الراكبين معاه ان يسمعوها، ويكون كل الناس دي في ميزان سيئاته وشتان ما بين الدعوتين. انت داعي تاجر السوق لما السوق كله يرفع اسعاره في السلعة الفلانية لانها شاحة ولان الناس مجبورة تشتريها ومحتاجاها، فتخفف انت رأفة بيهم. انت داعي لما ما تحلف في الهينة والرخيصة، وبدل ما تحلف تقول صدقنيه عشان تتذكر بأنك لازم تكون صادق. انت داعية لما تلتزم بمواعيد السداد بكلمة انت قلتها وما تخلف وعدك بحجة انه ده حال السوق. انت داعية يا دكتور لما ما يكون على مكتبك طفاية السجاير لأنك بتقول المريض اللي قدامك انه التدخين ضار بالصحة. داعية لما يكون عندك درج من مالك عندك فيه عينات بتاعت أدوية ما عشان تديها لمعارفك أو تهديها ليهم، عشان تديها للي بيجيك وبيقول ليك أنا ما عندي حق الدواء. الموظف المحترم، أنت داعي وأنت بتبتسم في وجه الشخص اللي واقف قدامك عشان يكمل إجراءاته أو معاملته. داعية لما تعرف أن الزمن الفطور بس عشان تأكل، مش عشان تأكل وتشرب الشاي وتتونس لغاية ما تهضم والناس واقفين برا في الصف متعطلة مشاغلهم. انت داعية لما ربنا يمكنك من السلطة والقدرة على الناس فتتعامل معاهم بلين وتواضع. انت داعية يا أستاذ لما تعرف ان الشاب اللي عمره 24 سنة ده اغلب سلوكياته هي نتاج الارث اللي انت زرعته فيه، فما ينفع انك تسيبه السيء قدامه او انك تكون ماسك سيجارة في يدك عشان ما تجي لحظة وتنكسر قدوتك ليهم.

0: غير حياتك.
1: عارف يا ترى ايه الحاجه اللي نفسك تحققها لو عندك اصبح علاء الدين؟ تقول له ايه؟ تطلب منه ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ الحاجه اللي بتفكر فيها وعارف ان جواك ممكن فعلا فعلا فعلا تحققها. عارفين ان معظم احلام الناس موجوده فين؟ اكتر مكان في الكون موجود في احلام فين؟ في المقابر. الناس بتموت وتاخد احلامها معاها، بتاخد اهدافها، بتاخد الحاجه اللي نفسه فيها. ايه السبب؟ ما بيحطهاش بالفعل. وده الفرق بين الحلم اللي هو الحلم الخيالي والحلم الحقيقي. الحلم الواقعي ممكن حد يحط احلام اليقظه ويبدا يحلم لكن ما بيعملش بيها حاجه، لكن الحلم الحقيقي تحطه في الفعل. خد بالك من حراميه الاحلام. حرامي الاحلام ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون اخواتك، يقول لك مش هتنجح زي البغبغان، ما انتش تافع، مش هتنفع. تقول انا عندي حلم، ممكن اعمل ده، ممكن احقق ده. عشان كده هقول لك على حاجه، خلي احلامك لنفسك، ما تقولهاش لحد، خليها جواك، اكتب اسبابها. وهنتكلم شويه شويه ازاي ناخد الحلم من مجرد فكره ونحوله لاحتمال، ونحوله لامكانيه، ونحوله لاعتقاد، ونحوله الفعل، ونحوله التخطيط، ونحوله الواقع. هناخد أحلامك وناخد كل اللي تعلمناه ونحطها في الفعل ونحولها الواقع. لأن إيه الغرض من احنا بنقول ده كله؟ ليه طريق للنجاح؟ طب متعاوز إيه؟ إيه الحاجة اللي نفسك فيها أكتر من حاجة تانية في حياتك؟ وخليك تقول هنا حاجة مهمة جدا، لو في أي إنسان حقق أي حاجة أنا وإنت ممكن حقق، بس في شروط: قرار، رغبة، تتعلم، حطها في الفعل، وقيم وعدل، حطها تاني في الفعل، تقع توقف لغاية إنت، لغاية ما تحقق حلمك. زي فريد سميث، زي دكتور سيونغ إيوان باركر، والحاجات دي كلها هنتكلم عليها بالتفصيل. أحلامنا، عشان كده لما أجي أقولك إن الأحلام بتتحقق، الأحلام فعلا بتتحقق. عشان كده لما أجي أقولك إن نافورة الأمل، ودي حاجة أنا قلتها حوالي العالم، نافورة الأمل لا تنتهي، لا تنتهي. لو أي إنسان حقق حاجة أنا وإنت ممكن نحققها. كل ما أنت عايش في الدنيا وبتتنفس، يبقى الله سبحانه وتعالى لسه عاوز منك حاجة. سيب بصماتك في الدنيا، يمكن آخر تنفسات بتاخدها في حياتك هم دول اللي يعملوا الفرق كله في حياتك. عشان كده مهم جدا إنك تعيش حلمك. وعشان نعيش حلمنا مع بعض، وده مش كلام، مش مجرد أحلام، إنك تحلم وبتاع، هكلمك إزاي الحلم ممكن نحوله لهدف ونحوله إلى واقع تعيشه زي ما أي إنسان في الدنيا عايش حلمه. أنا وإنت كمان ممكن نعيش حلمنا. هل يا ترى الأحلام بتتحقق؟ فكر، بص حواليك. الموبايل اللي في إيدك كان حلم واحد في يوم الأيام، الإليمة المومبلا كان حلم واحد من يوم الأيام، السيارة كانت حلم واحد من يوم الأيام. تعال بص مثلا هنري فورد، عشان خاطر يعمل حاجة اسمها التي موديل، موديل التي، عشان خاطر يعملها فلس 8 مرات. عارف بقى عشان تفلس لازم تقعد 5 سنين، ما حدش تعمل معاه 5 مرات، قعدت تعمل 5 مرات، ومع ذلك برضو عملها ووصلت. وقال لك في يوم من الايام لما بقى مليونير هعيش مليونير، لما بقى ملياردير هعيش ملياردير. لما تلاقي توماس اديسون عشان يعمل اللمبه 9999 محاوله ونمره 10000 برضو عملها، لانه عارف كويس جدا جواه ان الاحلام بتتحقق. يا ترى حلمك انت ايه؟ ايه اللي نفسك تعمله؟ فكر معايا، ايه اللي نفسك تعمله او نفسك تكونه او نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي نفسك تعمله اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي ممكن لما تكون قاعد مع نفسك كده وتعرف انا ممكن اعمل دي، انا ممكن فعلا اعمل دي؟ فكر فيها معايا كده وهسالك سؤال. لو انت عارف بالتحديد انت عاوز ايه وحلم في ذهنك، خليه لنفسك، ما تقولش لحد. زي ما قلت لك من شويه، حراميه الاحلام. حلمك انت ايه؟ عاوز تعيش حلمك ازاي؟ عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، وخد بالك من دي، وده انا بسميها تحديات الاحلام. شوف احنا بنمشي اكننا ماشي، ده شيء اكننا في طريق نجاح. من ضمن التحديات اللي ممكن ترجعك خطوه لورا البرمجه السابقه، الطريقه اللي انت اتبرمجت فيها من بابا وماما ومن المحيط العائلي، من المحيط الاجتماعي، من المدرسه، من الاصدقاء، من وسائل الاعلام، من حد قال لك حاجه، من مؤثر خارجي. البرمجه السابقه ممكن تكون عامل خطير جدا انك ما انت شايف انك ممكن تعيش حلمك، انك شايف ان الاحلام للناس مش انت، ان الاهداف للناس مش انت. فلما تيجي تفكر، اجي اول حاجه، البرمجه السابقه سبب رئيسي جدا ان الناس ما بتحاولش. علشان كده مهم جدا خد بالك من هذه البرمجه السابقه اللي ممكن تعطلك من انك تحقق احلامك وانك تعيش اهدافك. تاني حاجة، من ضمن التحديات، أنا ماشي في تحدياتي وكني برجع ورا في طريق لنجاح، عمال أرجع ورا تاني، ممكن أزحلق، ممكن أقع في حتة، ممكن أقع في المية، ودي التحديات. لكن أنا طبعا محاسب لأن أنا عارف ورا إيه. فلما نيجي نفكر، تاني حاجة الخوف، الخوف من أعداء أعداء الإنسان، الخوف من ألد أعداء الإنسان. الخوف عبارة عن إيه؟ حتى بنقول لك إزاي بالإنجليزي false evidence appearing real، يعني مجرد إن حاجات بنفتكر إنها حقيقية وهي مش حقيقية إطلاقا. الخوف اللي موقفك ده، اسأل نفسك سؤالين: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وأنا حاططها في الفعل. إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي؟ وإيه أحسن حاجة ممكن تحصل لي؟ لأن ساعات اللي يوقفك مين؟ انت ممكن تكون حرامي حلمك، تبقى عندك حلم معين وجواك عملته لنفسك انا ما اقدرش احققه، انا مش ممكن احققه. هتلاقي صوت داخلي، الصوت ده ممكن يكون انا بسميه الناقد الداخلي، ممكن يكون سلبي جدا، وده التحدث مع الذات لازم تلاحظه عشان انت ما تكونش حرامي احلامك انت غير اللي بره. فخد بالك الناس بتقول لك ايه، وخد بالك انت بتقول ايه لنفسك، لان هذا التحدث مع الذات 80% منه سلبي حسب كليه الطب سان فرانسيسكو سنه 86. مش كده بس، ده اكثر من 90% منه بيسبب امراض داخلية. خد بالك من التحدث مع الذات، وخد بالك من مرض الخوف، ان انا خايف ان انا احط حاجة في الفعل لان ممكن افشل. الخوف من الفشل، خوف من المجهول، خوف من الاعتراض، خوف من الاستهزاء، كل دي اصناف من الخوف المرضي. اسأل نفسك ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لي وايه احسن حاجة ممكن تحصل لي. فالخوف لما تخاف انت بتخاف من الخوف. وفي واحد من العلماء في العالم قال لك اشعر بالخوف وعدي عليه. anyway الخوف ممكن يخوفك، ما تخافش غير من الخوف نفسه. فانت لما تقول له الخوف نفسه انا كنت هناك قبل كده، وتبص في عينيه وتقول له قررت ان شاء الله ان انا هعدي عليك. وعلى فكرة عمر الخوف ما جاي يخوفنا، الخوف ده هدية من الله سبحانه وتعالى عشان يعلمك حاجة جديدة، عشان يحركك اكتر، عشان يخليك اقوى. فبص للخوف في عينيه وقول انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا تقدر تأثر عليه زي ما اثرت عليا قبل كده. واحنا بنتكلم في كل التحديات دي بنتكلم على البرمجة السابقة، بنتكلم على الخوف، وبنتكلم على المؤثرات الخارجية. المؤثر الخارجي ممكن يكون ناس حواليك يكونوا بيحبوك ولكن بيقول لك كلام ممكن يحطمك تماما. انا وانا مسافر على كندا، واحد من اصدقائي قال لي هتسافر كندا؟ ده 30 تحت الصفر، ده الناس مناخيرهم بتوع، الناس ودانهم بتوع، ما تسافرش يا راجل بلا خيبه، هتروح تعمل ايه هناك؟ خليك معنا هنا بلا خيبه وتروح كندا ودرجه الحراره 30 و40 تحت الصفر، هتنشف هتتجلد، عارف الانسان الجليدي، هتبقى انت واحد منهم. ولا سمعت صوته، وبالعكس انا سافرت ومناخيري تولت وداني كبرت، لا ما حصلليش حاجه. ايه اللي حصل؟ لو كنت سمعت كلام حد المنظر ده يبقى ده مؤثر خارجي. عشان كده ممكن عندك حلم ما تقولوش لحد، خليه لنفسك. لو عاوز تكلم حد كلم حد الشخص ده يكون بيدعمك، يكون بيحبك، ما فيش بينك وبينه اي منافسه اطلاقا. لان تحديات الحياه هي الملح في حياتنا، هي الروعه اللي موجوده في حياتنا. من غير تحديات مش ممكن الانسان يقدر يتعلم اي حاجه اطلاقا، لان التحديات هديه من الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تقول لك انا كنت خايف من حاجه، اسال نفسك ايه اللي ممكن مخوفني، ايه اسوء حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. ولو في مؤثر خارجي اسال نفسك المؤثر الخارجي هذا لمصلحتي، هل ممكن اتعلم منه حاجه؟ قيم وعدل واظبطها على نفسك انت. فاكرين المفهوم الذاتي؟ المفهوم الذاتي ان الشخص نفسه بيكون عنده مفهوم معين، عنده ادراك معين، عنده معنى معين، عنده قيمه معينه، عنده اعتقاد ذاتي، لكن مش بتوعك انت. فلما حد يقول لك حاجه اسمع اتعلم قيم عدل على شخصيتك انت. انا ما حدش قال ان انا هكون بطل مصر في بينج بونج، ما حدش قال لي ان انا هكون مدير عام اكبر فنادي العالم، ما حدش قال لي ان انا هكون محاضر عالمي، ما حدش قال لي انا، ما حدش قال لي الحاجات دي اطلاقا. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزك للخطوه اللي بعدها. لكن لما تقعد تسمع كلام الناس هتبقى عامل زي جحا، هتركب الحمار بدل ما هو يركبك وتمشي بيه. كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه، كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه. لازم تتعلم الاول النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك اول حاجه حصلت قطع الحبل بينك وبين الام عشان تكون حر. فكر بطريقه حره، اتعلم، اقرا، فتش، دور، حسن حياتك. لما تقعد تسمع كلام ده وتسمع كلام ده المؤثرات الخارجيه هتلاقي مالكش معنى. فاكرين المعنى في الحياه؟ لما كل واحد يقول لك ما تقدرش، على اساس ايه؟ على اساسه هو، مش اساسك انت. فلما تيجي تقول النهارده نافوره الامل لا تنتهي، والنهارده بقول لك في بعض المبادئ الاساسيه اذا كان اي حد في الدنيا يقدر يحقق اي حاجه انت كمان ممكن تحقق. مين ممكن يمنعك؟ انت، انت بتمنع نفسك. لما تقعد تشتكي طول النهار وتلوم طول النهار ودعوتك الكلام الفاضي، كلنا كلنا كلنا متفقين وكلنا عارف متحدين في حاجه، الفكر والوقت. الفرق بين واحد زي بيل جيتس مالتي ملياردير والفرق بين واحد بيشتغل وما بيعملش حاجه، الفرق بين الاثنين ازاي بيستخدم افكاره وازاي بيستخدم وقته عشان يحقق اهدافه. واحد طول النهار بيفكر بانه يلوم ويشتكي ويقارن، وتاني بيفكر ازاي يحل ويتقدم ويكبر في حياته. الفرق بين الاثنين ايه؟ الطاقه اللي بيستخدموها. ده طاقته سلبيه جدا وده طاقته ايجابيه جدا. ولو يقع يقف، لو يقع يقف لغايه امتى؟ لغايه بيحقق هدفه. وتاني ما بيعملش حاجه طول النهار بيشتكي، يقول لك انا بشتغل بقالي 30 سنه في نفس المكان والدنيا صعبة يا راجل. انت شفت المدام دي؟ فاكراني دراكولا، دي هددتني بالانتحار، هتحرق نفسها، والعيال فاكريني مش عارف ايه. كل ده اعصار كلام فارغ، لكن انت الوقت بيعدي منك من غير ما تعمل ولا حاجة، فما بيقعد تشتكي لان احلامك جواك. طلع لنا المارد اللي جواك وابدا حطه في الفعل شويه شويه، هتبص تلاقي ان نافوره الامل هتبدا تحتويك انت كمان، لانها فعلا فعلا فعلا لا تنتهي. عشان كده خليك معايا من اول دلوقتي، وعارف لغايه ما اشوفك المره الجايه طلع ورقه وقلم، اكتب احلامك. عايزك بس اكتب اكتب اكتب اكتب من غير ما تقرر، من غير ما اي حاجه، من غير ما تحكم، من غير ما تحلل، من غير ما تديها مقدر، بس ورقه وقلم واقعد اكتب اللي يجي في بالك. وبعدين انا هقول لك بالتحديد هتعمل ازاي. هقول لك على حاجه اسمها الدوره، دوره الاحلام بتتحول ازاي لاهداف. فان شاء الله نشوفك في المحطه الجايه من الطريق الى نجاح. هنتكلم على هذه دوره النجاح، من تحويل هذه القدرات الرائعه ونحطها في الفعل، ونحول الحلم الى حقيقه وواقع تعيشه زي اي حد تاني في الدنيا، ليه لا انت يعني. فلغايه ما نشوفك المره الجايه افتكر ان عارف ان الشتاء مع انه رائع لكن هو بدايه الصيف، وافتكر ان الظلام مع انه رائع لكن هو بدايه النهار، وافتكر ان كل التحديات هي بدايه النجاح، وافتكر ان الالم هو بدايه الراحه، وافتكر انت لا اسمك ولا طولك ولا عرضك ولا اسم العيله. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بدا انت، ده انت معجزات في معجزات في معجزات. ما تقولش انا اكتئاب ولا احباط، طب ايه دول؟ دول نشاطات الحياه، فرق بينك وبينهم وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش عارف عيش عيش جواك وانت تعيش بالاخلاق، التطبع باخلاق الرسول ورسل الانبياء والصحابه اولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. اقرا، فتش، دور، طلع نفسك، كبر نفسك، ما تخليش يوم يعدي عليك من غير ما تحسن نفسك بترى افضل. عيش بالصبر وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا استأمنك وخلاك راعي على ابنك اللي بيكبر كل يوم وهو شايفك ماسك سيارتك قدامه، بيلعب في علبة سجايرك من هو صغير، ولما يكبر شوية ترسي الدكان عشان يجيب لك علبتين ثلاثة لغاية ما يجيبها لك في يوم ناقصة، وتقوم يا راعي يا مستأمن تقول له أشرب قداميه أحسن مما تشرب وراي، وتتقاسم معاه بكرة العلبة لغاية ما يخش عليك بكرة محشش ومخدر يسرق من جيبك عشان يجيب حق البلا اللي انت علمته له. تجي في الأخير تقول له المشكلة في أصحابه هم اللي خربوه، وانت نسيت ان المشكلة كانت فيك لما خنت الأمانة اللي اداها ليك ربنا، ونسيت برضه انه حيشتكيك لله يوم تفير منه ويفير منك. ربنا استأمنك وخلاك راعي على بنتك اللي بتكبر كل يوم وهي شايفاك انك بتضربيها لان هي نامت وما عملت واجب المدرسة، لكن ما شافتك مرة وانت بتعديها مجرد عتاب لانها ما صلت الخمس صلوات، لغاية ما يبقى ربنا آخر حاجة في حياتها وتبقى كلمة حرام ما بتحرك فيها ساكن، لأنها شافت إن ربنا ما موجود في حياتك وانت طالعة من البيت لابسة الخفيف والضيق متعطرة ومزين للرجال زي زينتك لراجلك، ده لو ما راقصتين في نص العرس. وبدل ما تسمع منك الله قال والرسول قال، سمعت وتعلمت منك يا جماعة ما تضيقوا عليها خليها تعيش، فثبتت منهج لحياتها ترجع نص الليل لأنها كانت مع شلتها في شارع النيل لأنها عايزة تعيش، تخرج مع فلان اللي لقاها فرصة في واحدة دايرة تعيش، وتجيكي بعدين دخل عليكي تصدمك بالخبر الأليم. الوقت داك ما تفتكي إن هي ضاعت منك، انت ضيعتيها من وقت ما نسيتيها الله وحفظتيها إن هي لازم تعيش. ربنا استأمنك وجعلك راعي على زوجتك اللي بعد ما زوجتها بشهرين سافرت وسبتها، أقصد سافرت ورميتها، لغاية ما يرسل لك رسالة يقول لك زوجتك حامل، وكل اللي عليك تعمله في الوقت ده إنك ترسل لها حق العملية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماشي في الطريق فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه. فذهب إلى أمنا حفصة ابنته رضي الله عنه وأرضاه فقال: كم تصبر المرأة على الرجل. فاستحت أمنا حفصة رضي الله عنه وأرضاه وأخفضت رأسها ثم أشارت بيدها ثلاث وأربع، ما أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور، فأمر بفرمان يصدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ربنا استأمنك على جسدك اللي انت عايش بيه، ده ما ملكك، ده ملك لله عز وجل، ولأنه ملك لله أمرك صاحب هذا الملك إنك تحافظ عليه. المخدرات اللي انت قاعد تشربها وبتهلك بيها في جسدك دي انت بتهلك في النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها ناس كتير. امشي شارع الحوادث عشان تعرف قيمة النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها المقطع والماشي على كرسي والما قادر يفارق أنبوبة الأكسجين. صحتك اللي ربنا منعم عليك بها دي لو ما عايزها يا شيخ قريب حيزيلها منك. قبل ما تبلع البرشامة دي تذكر إنه ربنا اداك فرصة في الحياة عشان تعبده، واداك نعمة الصحة دي عشان يعينك على عبادته. لا انت عبدته ولا انت حافظت على النعمة اللي اداها ليك، وبكرة هتقابله وحيسألك عن الاثنين.

مرة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وبعض الصحابة كانوا في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكي سيدنا أبو هريرة يقول: فمررنا على قبرين فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذان رجلان يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من بول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. يؤذي الناس بلسانه، في ناس كثير متميزة في أنها تأذي الناس بلسانها، تلقاه دايما يعلق على الناس بأسوأ الألقاب، متعود على الفحش في القول ونابية الألفاظ، وأنه يدخل الأب والأم في كل ما سب بسبها. تلقاه مبسوط جدا وهو بين أصحابه في أنه معروف أنه صليت لسان، وهو ما عارف أنه بتفنن الآن وبتميز في أنه ينال بغض الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليبغض الفاحش البذيء. مرة سيدنا عيسى عليه السلام كان ماشي مع الحواريين، فوجدوا جيفة لكلب رائحتها منتنة، فقال الحواريين: ما أنتن ريحته؟ لكن سيدنا عيسى عليه السلام ترفع على أن يشاركهم هذا الوصف وإن كان موجود فعلا، ورد رد عجيب، قال: وما أبيض أسنانه. بحث عن أفضل ما في الجيفة فوجد بياض أسنانه فذكرها مستحسنا. من الخلق والدين إنك لا تذكر إلا الجميل، إنك تترفع على إنك تكون بذيء القول، إنك تحرص على إنك تكون محبوب عند الناس، لأنك بتنتقي ألفاظك وما بيطلع منك إلا سمح الكلام، أسوة بحبيبك صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتقل خيرا أو لتصمت. في ناس أسوأ من دين، في ناس أسوأ من دين، في اللعان اللي بيجتهد في أنه يدخل كل أب وكل أم في لعنه بلعنه، تشتم حلمة مشى كريها الرائحة من حديثه اللي بيتكلم به، ما عنده مشكلة في أنه يسيب أبوه وأمه كل ما يجد فرصة. هو في واحد ممكن يسيب أبوه وأمه؟ الصحابة رضوان الله عليهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم نفس السؤال ده لما قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: كونك تلعن أبو فلان أو أم فلان فإن ده من أكبر الكبائر، وبعد ما إنك صاحب كبيرة مالك بعدين حق الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. في أسوأ من ديل؟ في أسوأ من ديل. في شخص قرر أن يتجاوز كل الخطوط الحمراء، يتجاوز بذاءة اللسان وفحش القول ونابية الألفاظ، ساب الأم وساب الأب، وقرر أنه لما يسب يسب كبير، قرر أنه لما يسب يسب دين الله، مبسوط أن كل الناس بتتجنبه لأنه سباب دين، لأنه سب الدين على لسانه زي ما بيسب كلب زي ما بيسب بهيمة، بيسب دين للي خلقه أنعم عليه من هو في بطن أمه، بيسب له دينه، بيسب دين للي اداه اللسان عشان يذكره ويعبد بيه فسب له بيه دينه. زي ده بنقول له: أبشر بشراك، أنت فعلا وريت الناس أنك جريء وإنك ما عندك كبير، دين الله بتسبه. أبشر أبشر، لأن اللي بتسب له دينه تبارك اسمه وتعالى جده حتجيب بين يديه بكرة، تبقى طمعان في جنته وخايف من ناره. اللي بتسب له دينه تبارك اسمه وتعالى جده حتجيب قدامه تقرأ صحيفتك في وقت الواحد بيتمنى بس إن الله عز وجل في اليوم ده يرضى عليه، وانت بين كل سطرين وسطرين بتسب له في دينه. استغفر وتوب يا شيخ.
وري الله عز وجل إنك ما بتتجرأ على دينه. اتوضى وصلي ركعتين وابكي وتباكى، يمكن عسى ولعل الركعتين ديل هم اللي يشفعوا ليك لما تقف قدامه.

0: من الطاقات التي وهبنا الله إياها، وهي طاقة يسموها الطاقة العاطفية. شو الطاقة العاطفية هذه؟ الطاقة العاطفية هي طاقة من الطاقات اللي الله عز وجل خلقها فينا، لكن لابد أن نفرق بين أمرين في الطاقة العاطفية. في حاجة يسموها الشهوة الجنسية، وفي حاجة يسموها العاطفة الوجدانية. الشهوة الجنسية المقصود فيها هي طبعا الشهوة اللي وضعها فينا الله عز وجل من أجل تصريف هذه الطاقة من أجل الإنجاب والذرية للإنسان. العاطفة الوجدانية هي مجموعة المشاعر والأحاسيس اللي إحنا نتحرك من خلالها. بعض الناس عنده نوع من الخلط إنه يظن إن يعني الشهوة الجنسية إذا خفت تخف العاطفة الوجدانية، غير صحيح على الإطلاق. العاطفة الوجدانية هي اللي تخلي العشرة مستمرة بين الزوج وزوجته، هي اللي تخلي العلاقة اللي يصبر الأب فيها على أبنائه العاقين، هي اللي تخلينا نصبر على جفاء الأصدقاء والأقران. هذا العاطفة أو الطاقة العاطفية أو الحب مع الأيام تزيد العلاقة، وتزيد مع الأيام بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، تزيد هذه العلاقة والعاطفة لو أطلقناها. أمور كثيرة تحصل في حياتنا، وأقصد بإطلاقها أنك تعبر عنها، يعني تقول يا جماعة أنا مضايقني كذا، أو أنا مبسوط أن أنتوا اليوم جالسين معانا وما إلى ذلك. هذا التعبير بحد ذاته يريح الناس ويطلق فيك هذه الطاقة العاطفية اللي بتزيد مع الأيام. طبعا للأسف الشديد اليوم كثير من المشاكل التي تحدث بين الأزواج وقد تصل إلى الطلاق سببها عدم إطلاق الطاقة العاطفية، بمعنى الزوج ما يعبر عن مشاعره لزوجته، والزوجة ما تعبر عن مشاعرها لزوجها، فيظل نوع من الجفاء بينهم ونوع من الحياة الجافة بينهم، وكأنه فقط بيت مفتوح وهاتوا لنا الطلبات وكذا والعيال وش أخبارهم والكلام ده كله انتهينا. بمجرد ما تدخل الطاقة العاطفية هذا البيت كل شيء يتغير، بمعنى أنه الأب يعبر عن مشاعره، الأم تعبر عن مشاعرها، الأبناء أيضا يعبرون عن مشاعرهم. ولذلك ما الذي يجعل زوج يصبر على عصبية زوجته مثلا، أو زوجة تصبر على سوء خلق زوجها؟ الحب والعشرة، لأنه صار لهم سنين مع بعض، فهي لا تريد أن تفقد هذا الأمر. والنساء معروفات حقيقة بأنه صبرهم أكثر من الرجال، يعني هم يعني اللي يحضنون البيت، لذلك أي بيت تجده قائم تجد المرأة هي الموجهة فيه، هي اللي عارفة أولادها إيش أخبارهم، إيش وضعهم، فين رايحين، إيش مصاريف البيت. هذه العشرة وهذا الحب الموجود في البيت هو اللي يساعد في إطلاق الطاقة العاطفية. لذلك الحب أنواع. أول حب هو حبك لله عز وجل، حبك لله عز وجل إنك في يوم من الأيام ستقف أمامه وستحاسب. حبك لله عز وجل إن الله عز وجل استجاب لك لدعوات كثيرة كنت تدعو لها استجاب لك، وإن الله عز وجل خرجك من مشاكل كثيرة ونجاك من مصائب كثيرة، فألا يستحق هذا أن تحبه هذا الإله العظيم الله عز وجل؟ ألا يستحق؟ فأنت تبدأ به حب لله عز وجل اللي خلقني، اللي أوجدني، اللي في يوم من الأيام ساقف أمامه سأحاسب. فبهذا الشعور هتشعر بنوع من القوة، لما تشعر أنه فيه هناك قوة متمثلة في رب العالمين، وأنه هذه القوة هي دعوة مستجابة تدعوها فيستجيب لك، أنه أذى سيمنع عنك، فهذا يبدأ حب الله عز وجل جواك. فلما يبدأ حب الله عز وجل يدخل في قلبك هذا يعينك بشكل كبير جدا على تفجير طاقة العاطفة لديك، فتبدأ تتذكر نعم الله عز وجل عليك، تبدأ تتذكر الأدعية التي كنت تدعوه بها وكان يستجيب لك فيها وما إلى ذلك. أيضا من أنواع الحب واللي تفجر فيك هذه الطاقة هي إنك تحب نفسك. كيف أحب نفسي؟ أكون أناني يعني؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول واحرص على ما ينفعك. الرسول يوصيك في الدنيا يقول واحرص على ما ينفعك، يعني حب نفسك، لكن لا تحب نفسك الحب الأناني. أعطي مثال، جالسين في المسجد وقيمة الصلاة، أنا واقف في الصف الثاني، فجأة في الصف الأول ظهرت فتحة، يعني فرجة، يعني في مكان، بدل ما أقول للي واقف جنبي وإحنا واقفين في الصف الثاني أقول تفضل، لا يقول لي تفضل، أقوم أنا أحب نفسي، لأنه هذه فيها فضل من الله عز وجل. فعشان أحب نفسي أريد لها العلياء، فأروح متقدم إلى الصف الأول بدون أي عزيمة أو دعوة، لأني أحب نفسي أريد لها الخير، أحب نفسي، فأرفع بها قدرها للعلياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. فأنا مهتم بأنه هذه النفس تتطور، لكن في نفس الوقت أنا جالس إيش أحب نفسي، وفي نفس الوقت قاعد أطلق هذه الطاقة. أيضا من الأمور اللي يعني تساعدك في إطلاق هذه العاطفة إنه الإنسان ما يشعر بجفاف في جواه لما يشعر أنه فيه ارتياح من ناحية شخص معين، فيذهب إلى هذا الشخص ويقول له إني أحبك في الله. الرسول عليه السلام يرى واحد من الصحابة وهو يتكلم معه فيقول له يا رسول الله إني فلانا أحبه في الله. قال هل أخبرته؟ هل قلت له أنك أنت يعني بتحبه في الله؟ قال لا. قال اذهب فأخبره. فذهب فأخبره. لما تخبر شخص أنت أنك والله بترتاح لما بيكون جنبك، أنت يعني بتحبه في الله، وأنا بحبك عشان أخلاقك، وعشان أنت بتفي بالوعد، عشانك أنك صادق، عشانك دائما أنت ما شاء الله تفزع. هذه الأمور تطلق العاطفة اللي عندك، عاطفة الحب، عاطفة الحب. فعاطفة الحب مهمة جدا أنك أنت تبدأ يعني تطلقها للناس اللي حولك، تطلقها لزوجتك، تطلقها لأبنائك. هذه نقطة مهمة، أطلق هذه العاطفة، لا تخاف منها. فقضية أن الإنسان يعبر عن مشاعره لزوجته، يعبر عن مشاعره للناس اللي حوله، هذا شيء طبيعي. بالعكس هذه هي الطاقة، طاقة الحب اللي احنا بنتكلم عنها. لا نعيش هكذا كأننا آلات، بالعكس الواحد لما يكون عايش يعني يقول لمن حوله، لزوجته، لأبنائه، لكذا، حتى مدير يقول لموظفينه بارك الله فيك، يا سلام، شغلك رائع، هذه تفجير للطاقة، طاقة الحب، أني أنا بعبر لك عن إعجابي بشغلك، لن ينقص من قدرك شيء. فهذه الطاقة اللي يريدكم تبدأوا تطلقوها، طاقة العاطفة، طاقة الحب.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

خلاص رمضان انتهى، اليوم هنفرق الخير الكتير اللي كنا قاعدين فيه. الليلة هنودع واحدة من أعظم نعم الله عز وجل علينا. إحنا على أشراف تسليم التقارير النهائية، اجتهد من اجتهد، تراخى من تراخى، ضيع من ضيع، وعتق من عتق. نسأل الله عز وجل إنه يجعلنا جميعا ممن عتقوا في هذا الشهر الكريم، آمين يا رب العالمين. كلامنا اليوم لكل شخص وفق وذاق لذة القربة، لكل شخص بكى وزرف الدمع وهو واقف في دعاء الختمة في التهجد، لأنه ذكر إنه قدر شنو كان مقصر في حق الله عز وجل. لكل شابة ربنا عز وجل وراها محبته لها بأنه هداها لمزيد التزام، للأول مرة في حياتها تقيف بالليل في صف المتهجدات والقائمات، للأول مرة تخوت على راسها طرحة وتكفيلة صح مرضاة لله، اللي سمعها الله عز وجل كلمتين في يوم فقال التاني أغاني ما في. لكل شخص عرف أن الله أعلم يلحق رمضان الجاي ولا لا، لكل الناس دي بنقول ليهم أن بكرة في حدث كبير حيحصل، بكرة ستطلق الشياطين، بكرة الشياطين كانت محبوسة طول فترة رمضان حتطلق. من كرم الله عز وجل أن ربنا أمر بتصفيد الشياطين دي في شهر رمضان عشان يعينك على مزيد عبادة وقرب له، عشان تقدر ترتقي وتصل مراتب إيمانية ممكن كان ما تصلها لو كانت الشياطين دي موجودة. إذا كان إحنا من غير الشياطين والناس مقصرة، طب كيف لو كانت موجودة؟ الحمد لله رب العالمين. إياك والانتكاسة يا شيخ، ما تنتكس. بعد ما ذقت حلاوة العسل ما ترجع تاني للخل، وبعد ما عرفت الطريق ما ترجع تاني تتوه. في ناس من بكرة حتنتكس، حتوري الله عز وجل إن هي كانت مسجونة ومستنية فرصة طلوعها من السجن ده، وإنه عبادتهم ليه كانت قيد وكانت من باب الفرض. دي اللي حتلقاهم مبسوطين إنه رمضان انتهى، يقول لك يا سلام بكرة آخر يوم في رمضان. دي اللي من بكرة حيقول لي كتاب ربنا هذا فراق بيني وبينك إلى رمضان الجاي. دي اللي حتلقى الواحد منهم حيودع بيت ربنا من بكرة، لأنه من بكرة حيكون فاطر، فما هيحتاج إنه ينام في الجامع اللي كان عامله تكية لغاية أذان المغرب كل يوم. دي اللي حتلقى الواحد منهم بكرة حيطلع الـMP3 بتاعه ويفرمته من كل الآيات والصور القرآن الكريم اللي كان منزلها عشان يبدلها بالأغاني والكليبات. دي اللي حتلقى الواحدة منهم كيف بتفكر من حاسة إنه كيف برنامج العيد تعوض فيه والفات، علبة مكياج حتطلع من الليلة وحتفرش هدومة وتختار أفضل اللبسات ملذة من الألوان وشذة من المقاس. دي اللي حيثبتوا لأنفسهم من بعد رمضان وبالتطبيق العملي إن هم انتكسوا وإن هم ضيعوا الفرصة اللي الله أعلم تجي مرة تانية. وفي ناس ربنا حيوريهم بشارات القبول، واحدة من أكبر وأعظم البشارات دي إن الخير اللي أنت فيه والآن والقربة اللي أنت منعم عليك ربنا بيها حسا ما حتنتهي يوم 30 رمضان. فجأة حتلاقي مصحفك موجود في جيبك أول يوم العيد، لأنك تعودت إنه كلام ربنا يكون دايماً قريب من قلبك وبيجي تقيل عليك إنك تفارقه. حتلاقي نفسك لسه بتصحى الساعة 4 وبتقوم تفرش مصلايتك وتركع، لأنك ضبط اللذة والخلوة مع الله عز وجل، وأبى الله عز وجل إنه يحرمك منها. حتلاقي نفسك وإنت في المواصلات وصادفت سواق حافلة منتكس ودور الـMP3 بتاعته وشغل الأغاني على العالي، وفجأة حتلاقي قلبك انقبض لأنك كان لك زمن من الخل، وبعد ما كنت زمان بتقول له علي الصوت تلقى نفسك حاسة بتقول له عليك الله يا شيخنا وطي الصوت شوية.
من بكرة انت واحد من اتنين، اما انك موفق اما انك منتكس. عايز تعرف انت يا واحد، شوف نفسك من بكرة هتعمل شنو. وكل عام وانتم بخير، وعيد مبارك على الجميع وعلى أمتنا الإسلامية كلها.

احب اقول لك ان زي ما الطاقه ليها لصوص، الوقت برضه له لصوص. ودلوقتي خليني اقول لك عن اكبر لصوص للوقت. اول لص هو المماطله والتاجيل. احكي لك حكايه. مارك توين الكاتب والفيلسوف الامريكي حكى عن قصه صياد سمك خبط على بابه في يوم وساله اذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد مارك توين وقال له لا انا مش عايز اشتري سمك. وفي اليوم الثاني رجع الصياد وخبط على الباب وسأل مارك توين مرة تانية إذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد عليه مارك توين مرة تانية وقال له لا شكرا أنا مش عايز اشتري سمك. وتالت يوم رجع الصياد وخبط على الباب وسأله إذا كان عايز يشتري سمك، ورد عليه مارك توين وقال له طيب خلاص هشتري السمك. واشترى السمك وطبخه وهو في اعتقاده أن طعمه هيكون لذيذ جدا، ولقى أن طعمه مش طازة أبدا، فاندهش وراح للصياد وقال له السمك اللي انت بعتولي ما كانش طازة وطعمه مقرف. فرد عليه الصياد وقال له انت بتلومني انا ليه؟ انا سألتك تشتري السمك ده من 3 ايام وانت اللي فضلت تأخر وتأجل، فده ذنبك انت ان السمك ما كانش طازة. المماطلة معناها انك تفضل تأجل لبكرة المفروض انك تعمله النهاردة، وكل ما يجي بكرة تفضل تأجله اليوم اللي بعده وتفضل على كده. تاني نص الوقت بعد المماطلة هو الخلط بين أهمية الأمور. إذا كان عندك حاجات كتيرة لازم تقوم بيها في نفس الوقت وحاسس إنك متلخبط خالص ومش عارف تبدأ بإيه، هتكون النتيجة إنك غالبا هتصبح متبرجل وحينتهي الحال بإنك ما تعملهاش. تالت نص الوقت هو أنت شخصيا. ممكن إنك فعلا تبدأ في عمل شيء وبعدين فجأة توقف علشان تكلم صديق لك أو تعمل حاجة تانية، وده هيأخر العمل اللي مفروض تعمله وهيسبب لك تضييع وقت. رابع لص للوقت هو عدم استطاعتك انك تقول لا. انك تكون اجتماعي ده شيء جميل، ولكن اذا كنت بتعمل حاجة مهمة وبعدين صديق لك اتصل بيك وعزمك انك تتعشى عنده وقابلت انك تروح لانك مش قادر تقول لا، فانت كده هتضيع منك الوقت ومشروع العمل اللي كنت بتعمله هيتأخر. اللص الخامس للوقت هو المقاطعات الذهنية. تكون بتشتغل في حاجة مهمة وتيجي مكالمة تليفون تقطع عليك عملك، أو يعدي عليك صديق ما يكونش واخد منك معاد، ده بيقطع تفكيرك الذهني وبيسبب لك تضييع وقتك. اللص السادس للوقت هو المجهود المكرر. يمكن تكون في وسط ما بتعمل حاجة تقرر انك تسيبها وتعمل حاجة تانية، وبعد فترة ترجع تاني عشان تكمل اللي كنت بتعمله في الأول. ده يخليك تقضي وقت مضاعف ومجهود مضاعف عشان تخلص العمل بتاعك، وبالتالي بيسبب تضييع وقتك. سابع لص للوقت هو التخطيط الغير واقعي. ساعات بنكون مش قابلين نعترف بالوقت اللي هياخده مننا القيام بعمل معين، ونحدد يوم واحد بس للقيام بيه واحنا عارفين انه في الحقيقة هياخد اسبوع بحاله. التخطيط الغير منطقي لأي عمل هيسبب لك في تضييع وقتك لانك ما قدرتش الوقت الكافي لإنهائه. تامن لص للوقت هو عدم النظام. لو انت مش منظم وأوراقك بتضيع منك أو بتحط مفاتيحك في مكان وبعدين تنسى انت حطيتهم فين، كل ده بيسبب ضياع الوقت. والأسباب ممكن تكون أكتر وأكتر، ولكن في رأيي أنا إن الأسباب اللي قلتها لك هي أهمها. ودلوقتي أدي طريقة التحكم في لصوص الوقت. بخصوص المماطلة، إذا كان عندك شيء تعمله في قائمة أعمالك اليومية وأجلت عمله أكتر من 3 مرات فده يبقى مماطلة. وقف لحظة وبص القائمة واسأل نفسك ايه اللي هيحصل لو انك ما قمتش بالعمل ده، وايه اهمية العمل ده. لو كانت اجابتك ان العمل ده مهم فاعمله دلوقت. اذا كانت اجابتك مهم ولكن حد تاني ممكن يعمله فوت حد يعمله. اذا كانت اجابتك مفيش حاجة هتحصل الغيه نهائيا. تاني حاجة للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد الاولويات. اعمل قائمة بكل حاجة محتاج تعملها اليوم. ابتدي بالأشياء اللي لازم تعملها فورا، وبعدين بالأشياء اللي مفروض تعملها بعد وقت بسيط، وأخيرا بالأشياء اللي تحب انك تعملها. وفي القائمة اعمل حساب بعض الوقت المقاطعات اللي هتحصل لك، وقت علشان تقابل فيه عملائك زملائك في العمل، وابدأ بأول شيء في القائمة واستمر فيه لغاية ما تخلص المهمة تماما، وبعدين روح للشيء اللي بعده واللي بعده وهكذا. تالت حل للتحكم في لصوص الوقت هو التركيز. ركز في اللي انت بتعمله
وإذا لقيت إن ذهنك بيسرح ركز على النتائج وإزاي هتستفيد لما تنهي العمل ده. خامس حل للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد وقت التليفون. لو أنت فعلا مشغول والتليفون ده هيضيع لك وقتك فكون صريح وقول للشخص التاني إنك مشغول جدا واسأله أنسب وقت تكلمه فيه، وده طبعا يتوقف على تقديرك للموقف. سادس حل للتحكم في لصوص الوقت هو عدم تكرار المجهود. ابتداء من اليوم عود نفسك على انك تعمل كل حاجة مرة واحدة. فإذا كان عندك أعمال مهمة اعملها الآن وخلصها، أو كلف بيها حد تاني أو الغيها خالص، لأن إذا ما كانش عندك وقت تعملها الآن فغالبا مش هيكون عندك وقت تعملها بعدين. قوم بيها فورا. سابع حل للتحكم في لصوص الوقت هو التخطيط المنطقي. خليك واقعي في وضع خططك واسأل نفسك، هل أنا فعلا أقدر أنهي العمل ده في الوقت اللي أنا محدده له؟ إذا كانت إجابتك لأ فحدد خطة واقعية أكتر. تامن حل للتحكم في لصوص الوقت هو تقييم أهمية الزيارات الاجتماعية. اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو أنت ما حضرتش العشاء ده أو حفلة استقبال دي؟ إذا كان الإجابة ولا حاجة فاعتذر عن الدعوة ببساطة، وإذا كان مهم إنك تكون موجود فاحضر بنفسك وامشي في أقرب فرصة أو ابعت حد بالنيابة عنك. دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم يصحى من النوم بعد الفجر بثلاث أربع ساعات، أول حاجة يعملها يدور على الموبايل عشان يعرف فلان ولا فلانة كان بيتكلم معاه لغاية الساعة ثلاثة صباحا دي ونام وخلاها ردت عليه وقالت له شنو. يتململ في السرير نص ساعة ويفطر ويطلع الشارع والإمبسريف أضانه كم غنية الفلانة على كم غنية العلانة لغاية ما يصل محل البلياردو عشان يلعب ثلاثة أربع أيام ويضيع بها وقت لغاية ما الشمس تبرد شوية، وبعد كده على شارع النيل والفرشة تتفرش والكوتشينة تدور ومنها الواحد يتفرج على الماشية والجاية، وبعد كده المسجل يدور على أعلى صوت وشباب الواحد منهم يقود جيش شنب ومال وشه تلقيه يترقص ويتمايل زيه وزي لغاية ما الشمس تقرب تطلع ويرجع صاحبنا البيت، لا ظهر ولا عصر لا قدم ولا غير ولا طور. الشخص اللي بيعيش بالطريقة دي ما بيكون عارف قيمة الثواني اللي بتضيع من عمره ثانية ثانية، هو ما مستشعر الفرصة اللي ربنا اداها ليه وحرم منا ناس كتير. جارك المات وعمره 18 ولا 20 سنة ده كان مأمل بكرة أن يكمل جامعة ويشتغل. جارتك اللي توفت قبل عرسها بيومين برضو كانت مأملة في بيت وأولاد. الناس دي فرصتهم انتهت، انت فرصتك لسه ما انتهت دي مقضيها وين يا شيخ؟ ده اللي ربنا خلقك عشانه؟ دي وظيفتك اللي جاي تقضيها في الدنيا؟ انت بتعيش مرة واحدة بس يا شيخ، مرة واحدة. دي زواتك اللي انت شايلها معاك، رئيس وبلياردو وبنات ونسة وأفلام وأغاني، دي حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك حتتسأل يوم القيامة عن أربع، منهم شبابك ده قضيت وين؟ عن شبابه فيما أفنى. تلقى الواحدة ترجع من الجامعة أول حاجة تعملها تجري جري على التلفزيون عشان حلقة المسلسل ما تفوتها، دي الحلقة رقم 30 ولسه باقي لنا 140 حلقة، وبعد كده تحضر الإعادة بالليل وإعادة بكرة الصباح، وبعد ده نص ساعة ونسة مع صحباتها في الحلقة نفسها زعلة وخصبة وهجرة، وبعد ده تغير المحطة عشان نتابع برنامج التصويت لأنه لازم الليل نعرف إحنا هنصوت لمنو. جمال صوت أحلى من جميلة، لا جميلة صوت أحلى من جمال، أنت صوت لجمال وأنا بصوت لجميلة بس سريع عشان نلحق فيلم الساعة 9 لأنه كان نازل في التوب 10، وينتهي الفيلم الساعة 12 ويا سلام وإحنا راجعين كمان على السرير نقزقز بستة سبع أغاني ننام عليها. دي فرصتك اللي ربنا اداها لك، ده اللي حتجيكي تتفرجي عليه يوم العرض ومستني أنه يجيكي. واحد من التابعين كان ماشي في الطريق قام لقى لهم شباب بيضيعوا زمنهم، فقام قال لهم يا ليت لو أن الأوقات تشترى لاشتريت منكم أوقاتكم. إحنا بنتفنن كيف نضيع أعظم فرصة ربنا اداها لنا، فرصة أن لسه عندنا شهيق وزفير ولسه ما قبضت أرواحنا الآن. الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك وأنت لا تعلم. فاعمل فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه الشمس واقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي.

0: لا تطل في النوم، لا تطل في النوم، فالصبح أتاك، أدرك القمة، أسرع في خطاك. إن تأخرت بسعي نحو مجد قد ينال المجد بالسعي سواك. قد يمر الوقت في النوم ويمضي، وترى الكل نجوما ما عداك، وترى الكل على الدرب بناتا، وترى نفسك في بئر الهلاك. فاستفق يا ابن بلادي وتقدم، فاستفق يا ابن بلادي وتقدم، فعلى الأوطان يأتي من علاك. يقولون ترك التواني وآية الخذلان مصاحبة الأماني. من أين يأتي العجز الرئيسي؟ من يأتي العجز الرئيسي من أن الإنسان يعيش في الآمال، يتمنى ويتمنى ولا يعمل شيئا. ذلك مما تعلمته في الغرب، كلمة جميلة، يقولون لي think long term act short term، فكر بالمدى البعيد، احلم، اطمح، لكن نفذ على المدى القصير. في بعض الناس ينفذ على المدى القصير، مشغول على المدى القصير لكن ما يعرف وين رايح. وفي بعض الناس يفكر بالآمال والطموح والأماني سواء له أو لأمته لكن ما في أعمال. في الحالتين هذا خذلان وهذا عجز. أصحاب العزيمة عندهم خطط على المدى البعيد وعندهم تنفيذ على المدى القصير. وفي بعض الناس يعني طموحهم هكذا، يعني إما الأعلى أو لا شيء. وقيل من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير. من العجز بعض الناس لما يفشل يقول والله قضاء وقدر، والله يعني الله كتب لي هذا. هذا عجز، هذا فشل. لا ترميها على المقادير، أنت ما تدري ماذا كتب الله لك. القدر هذا يأتي بأمور، منها عملك، هل عملت ولا ما تعمل. فهذه من الأشياء التي يعتذر بها الناس، يعتذرون أنا مسير، القضاء وقدر، خلونا من هذا الكلام، اعمل اعمل وشوف النتائج. ولذلك يقولون الخيبة نتيجة مقدمتين، مقدمتين للخيبة، الكسل والفشل، وثمرة شجرتين، الضجر والملل. اللي عايش بملل وضجر ودائما يتأفف ودائما يشتكي ولا يعمل شيء، هذا عجز كامل، عجز كامل. لا تعيشوا هذه الحياة، عيشوا بطموح، عيشوا بآمال، وعيشوا بعمل، ولا تعيشوا في التأفف والضجر. أتعجب من الذين عندهم ضعف في الهمة، ضعف في العزيمة. أتعجب من الذين يميلون إلى الدعاء والراحة والكسل والملهيات والخمول. أتعجب من الذين يضيعون الوقت. أتعجب، ما مر علي يوم إلا وأنا أتمنى لو كان فيه ساعات أكثر، ما مر علي يوم إلا وأنا عندي أعمال أكثر من 24 ساعة. أتعجب من هذا، هؤلاء الذين يعيشون حياة الخمول والكسل. أتعجب لماذا يعيش الناس هذه المعيشة. نظرت وتأملت فيما قال العلماء، ونظرت وتأملت فيما علمتني الحياة، لماذا يعجز الناس، لماذا يخملون. طبعا أسباب كثيرة. السبب الأول فيها عندي هو ضعف التربية، ضعف التوجيه. هؤلاء الذين ما تربوا على عزيمة، ما تربوا على همة، ما تربوا على عمل، ما تربوا على هدف، هذا التربية. واسمعوني، أثبتت الدراسات الحديثة اليوم أن هذه المسألة تغرس في الإنسان في العمر ما بين 2 إلى 6 سنوات. السبب الثاني طبعا لضعف العزيمة والخور هو حب الدنيا وملهيات الدنيا وشهوات الدنيا. هذا ضعف. في طبعا في بعض الشباب هم بس البنات ولا المعاكسات، ولا واحدة همها بس أن تظهر بالمظهر الجميل، ولا هذا الانشغال بالدنيا الشديد. خذوا من الدنيا لكن لا تبالغوا في الدنيا. فهذه المبالغة في الدنيا والعيش في الدنيا يعني سامحوني على الكلمة، انحطاط أحيانا بسبب الدنيا. هذا يعني أنا أرى بعض الشباب في الأسواق، يعني ما هذا،
1: بس هذا حياتك تلف من سوق إلى سوق وتتمشى في السوق ما عندك شيء. فهذا الانشغال بالدنيا طبعا في من هم أسوأ من ذلك بدرجات. فهذا الذي نتحدث عنه من أسباب ضعف العزيمة والخور. أيضا من أسباب ضعف العزيمة فقدان الهدف العالي، فقدان الهدف الريادي. هذا الضعف يؤدي إلى ضعف العزيمة. هذا الإنسان الذي عنده قضية يريد أن يضحي من أجلها، مستعد أن يموت من أجلها، ما يرتاح. أما الذي ما عنده هدف، الذي ما عنده هدف، من السهولة جدا أنه يقضي وقته لاهيا، لاعبا، خاملا، ضاحكا. هذا واضح. لكن أصحاب الهدف الريادي الذين عندهم أمل في نهضة أمتهم أو تقدم بلدهم أو رفعة مدينتهم أو كذا، هؤلاء لا يرتاحوا، لا يرتاحوا. وبالتالي من الأسباب الواضحة التي تؤدي إلى ضعف الهمة قلة الحافز للعمل، قلة الحافز للعمل، ما في حوافز. طبعا كثير من الناس، اسمعوا، كثير من الناس الحافز عنده هو حافز دنيوي. ما قدروني، ما أعطوني منصب، ما أعطوني أموال. وبالتالي إذا فقد الحافز الدنيوي عنده يضعف. طبعا من الأسباب التي تؤدي إلى الخمول، إلى الضعف في العزيمة، حديثنا عن العزيمة، الكسل. في ناس عندهم كسل، حب الراحة، حب الدعة، هذا من الخمول. هذا من المصائب التي موجودة في الأمة اليوم، أن في ناس كسالة، في ناس كسالة، في اثنين، هذا من الكسالة، في اثنين، واحد يقول للثاني الله لو في زر تدوس عليه يأتيك الأكل اللي عندك، فقال الثاني الله لو في واحد يدوس عنك الزر. في ناس بهذه الطريقة يعيشون. يعني هذا في ناس كسالة. طبعا الكسل والخمول هذا كله لا يؤدي إلى العزيمة. من أسباب ضعف العزيمة كذلك التسويف، التمني، يعيش في التمني، يا ريت ويا ليت. والتسويف، التسويف يعني عنده مهمة لازم يخلصها الآن، يؤخرها بكرة، بعد بكرة، وكل يوم يؤخر. هذا التسويف، هذا التسويف يؤدي إلى ضعف. لا تسوفوا، لا تؤخروا أعمال اليوم إلى الغد، أنهوا أعمالكم في أوقاتها. فهذا من ضعف العزيمة. مما يؤدي إلى ضعف العزيمة مصاحبة أصحاب الهمم الضعيفة، اللي ما عندهم همة يؤثروا على من حولهم. لمن شاء أن يتأثر، ليس كل الناس يتأثر. أنا ما أتأثر بأصحاب الهمم الضعيفة، أنا أعلى من ذلك، وأنت أعلى من ذلك. لكن للأسف في ناس يتأثر لما يشوف اللي حواليه تافهين، هامشيين، كسالة، خاملين، همتهم ضعيفة، يتأثر بهم. صاحبوا أصحاب الهمم العالية تكونوا مثلهم. إرجاع البشرية إلى الإنسانية. البشرية اليوم فقدت معنى الإنسانية ومعنى القيم. نحن عندنا مهمة تتجاوز المسلمين إلى غير المسلمين، إلى كل البشر. نحن يجب أن ننهض بالبشرية نفسها بعد أن ننهض بالمسلمين، وعندما تسود حضارتنا. فتخيلوا عندك هدف حضارة وسيادة بشرية ونهضة بالإنسانية، كيف ترتاح؟ لكن إذا هؤلاء القدوات ما هم موجودين أو مهمشين أو ما يحتك فيهم الناس، فيتأثر الناس بغيرهم. وطبعا مما يضعف العزيمة الإكثار من المباحات، مشغول بالسيارات ومشغول بالأثاث ومشغول بالاستراحات والشاليهات البحر يعني هذا الانشغال الشديد بكل هذه الأمور يجعل الإنسان يثاقل إلى الأرض، يرضى بالحياة الدنيا. اجعلوا الدنيا في أيديكم، لا تجعلوها في قلوبكم، لا تتثاقلوا إلى الأرض. طبعا بعض الناس يستسلم للفشل. هنا معنى تعلمته في الغرب، الفشل الحقيقي هو أن تستسلم، هو أن تتوقف عن المحاولة. هذا هو الفشل الحقيقي. You do not fail until you quit. لو جربت مسألة ولم أنجح هل فشلت؟ لا، ما دام هناك فرصة لمحاولة أخرى. فإذا حاولت مرة ثانية وأيضا لم أنجح هل فشلت؟ لا، ما دام هناك محاولة ثالثة. متى أفشل؟ تفشل عندما تتوقف عن المحاولة. ما دمت تحاول هناك فرصة للنجاح. فهذا معنى جميل تعلمته. متى يفشل الإنسان؟ عندما يتوقف عن المحاولة. لكن عندما أحاول مرة ثانية، وهذا معنى أيضا جميل في معاني الإبداع، عندما تحاول مرة ثانية ما تحاول بنفس الكيفية، ما تحاول بنفس الطريقة. يقول أينشتاين: السذاجة أن نعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة. هذه سذاجة. إذن مطلوب أن أحاول، لكن في المرة الثانية إما أحاول في أمر آخر أو أحاول بنفس الأمر بس بطريقة أخرى، لكن أحاول بنفس الأمر بنفس الطريقة هذا سذاجة. فإذا سأحاول مرة أخرى إما بأمر آخر أو بطريقة أخرى، فإذا فشلت وسأحاول مرة ثالثة وأغير إما الأمر أو الطريقة، وهكذا إلى أن أنجح. إلى أن أنجح مهما حاولوا معنا من إيقاف دعوتنا ونهضتنا وحضارتنا لن يستطيعوا، لأننا في النهاية لن نتوقف عن المحاولة، سنحاول أن نقيم هذه الحضارة وهذه الأمة من جديد. والفشل هو أن تستسلم.

تلقى الواحد يمشي يخطب له واحده تقول له بس معلش ما عايزين تلفونات بعد المغرب عشان احنا لسه مخطوبين وكده. اقول لها جدا. وبعدين واحنا مرجين لازم يكون معاي محمد اخوي. اقول لها حباب محمد. ويقوم اخونا يقرر انه يزوره في الجامعه يوم. يلقاه واقفه بتسلم على هاني ووائل بالكتف. يقول لها دي بتعرفون من وين عشان تسلم عليهم كده؟ تقول لك وائل. وائل ده زي اخوي. يمشي معايا شويه يقابل الاستاذ يسلم عليها زي السلام بتاع وائل. يقول لها ده منو كمان؟ ده يقول له استاذ فلان ده زي ابوي. يقول لها ده زي اخوكي وده زي ابوكي. انا بس المغضوب عليهم العرس ده خلينا اديني واحد زي اخوك. ما في حاجه عندنا في الدين اسمها زي اخوي. يا اخوك يا ما اخوك. ده بيحل ليكي وده ما بيحل ليكي. ده اسمه محرم وده اسمه اجنبي. ده ممكن تسلم عليه وده ما ممكن تسلم عليه. ده بينفع انك تنزلي طرحتك قدامه وده ما بينفع انك تطلعي شعرك قدامه. ربنا عز وجل قال لك انه في حدود في التعامل مع الناس اللي حواليك. الشغله ما سوق، الدار يخش يخش والدار يقعد يقعد. وبعد ما الله عز وجل بين لك الحدود دي قال لك ما تتخطيها. قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن تستعجب لما تلاقي واحدة ربنا أكرمها بالالتزام وعدم المصافحة وتجي أمها من هناك تناديها تقول لها ده ود عم أبوك في الحزب عمك سلم عليه. عمك ده أخو أبوك ود عم أبوك ده ما عمك. وخالك ده أخو أمك ود خالة أمك ده ما خالك. شفت المفاجأة دي؟ ولا تجي تقول لها تعال سلم على أهلك ديل لأنه أهل أبوك ديل بيزعلوا. بنتك اللي بتقول لها سلم عليه لما جيتي قدام ربنا بعدين ويسألك انت أمرتيها بالمعصية ليه وانت عارفة انه الكلام ده لا يجوز، أبقي بعدين قول لها انه كان في الحزب عمها. أهل أبوك الشايلة هم زعلهم في الدنيا ديل حيفروا منك يوم القيامة. عشان كده ربنا عز وجل قال لك ما تشيلي هم في الدنيا دي أكبر من انه أنا أكون راضي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يجي السؤال، الكلام اللي احنا بنقوله ده ما تقوله للأولاد، بتقوله للبنات بس ليه؟ ما الأوامر دي عامة. نعم الأوامر دي فعلا عامة، لكن وجهنا الكلام ده للبنات لأن الولد ما بيتجرأ ما لم يلقى فرقة في البيت، وإنه ما ممكن يخش من الباب ما لم يلقاه مفتوح، ولأنه في نوعية بتاعت شباب أحب ما عندهم إنه يلقى فيك فرقة. صدقيني يا غالية سور البيت لما يكون قصير الكل حيتجرأ ويخش، وساعتها حيبقى أرخص بيت في الحي، وساعة الشراء الجد ما حيشتروه، حيمشي يشوف البيوت السورة أصلا عالي. الوردة اللي بيشموها كتار عبيرة بتفقد، وساق الزهري إن كثر مساسه ذبل.

كثير من الناس بيفتكر إنه الدين عبارة عن نسك، إني أصلي وأصوم وأزكي ولو لقيت فرصة في حجة وعمرة أكون ما قصرتها. لا يا شيخ، أنت حياتك كلها دين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما قال لعبادتي، قال ليعبدون، جا بيها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبس حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضأ لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء يبقى من الدين. لما تلاقي قزازة مكسورة ولا حديدة واقعة في الأرض وتشيلها لا لشيء سوى إن الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتأذى منها يبقى من الدين. لما تقبل يد أمك وأبوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تكفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحة الأكل فتشتهيه وهي ما قادرة عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وتقول له لو سمحت يبقى من الدين، ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يمين ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير وربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع انه مفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسة للشغالة اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لأولادك يبقى من الدين. لما تضيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه ليه فتبتسم ليه لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق تجي واحدة تشتري منك فتبيع لها وانت منزل عينك وغض بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلالة تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تجاهله وتقول له سلامة عشان تطبق قول الله عز وجل والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يبقى من الدين. لما تسلم على أخوك وما ترفع يدك منه لغاية ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك اللي ما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرجعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول ما هين تبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وأمورك تكون جايطة وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسألك ويقول لك أمورك كيف تقول له يا سلام أحسن خلق الله لأنك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل أولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وإنت ما داير تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول له أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لها يا سلام أنت مالك الليلة حلوة كده

قالت ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هدي لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مديله الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخذ الحاجات دي، اخذ الحجره دي، راح عنده في الفندق. عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مره، كل مره مش مصدق عينيه. اكتشف انها اكبر ماسه موجوده. الماسه خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات. ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروه مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فراحه، لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها فباعها رخيصه زي معظم الناس ماشيه في الشارع مش عارف قدراته اللي محدوده. عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للافكار السلبيه، للاحباطات من الماضي، للضياع في الحياه، للشكوى، للوم، للمقارنه، للنقد. عمال يقطع كلام الفارغ فمش عارف قدراته اللامحدوده. القوه، عارف القوه دي اللي انت تخيل روعتها، اكيد في حاجه بالقوه دي. قعد يكسر يكسر يكسر وبقى لي ساعتين كان وجها لوجه امام التمثال الذهبي. عارف القصه دي تدل على ايه؟ زيك وزي جوانا روعه غير طبيعيه، روعه معجزات ومعجزات، لكن متغطيه بالطين، متغطيه بالحاجات السلبيه. انا فاشل، اصل ماما، اصل بابا، اصل اخواتي، اصل ماما مش عارف عملت لي ايه، اصل ما عملونيش كويس. هو حد فينا اتعامل كويس وانا مكتئب؟ معنى كده ان انت مكتئب في كل مكان وفي كل زمان وفي كل فكره وفي كل طاقه وفي كل ماده هتتجنن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش انا في حاجات مضايقاني في حياتي افكر احلها ازاي، لان هتتحدى هتتحل. دكتور روبرت شولر واحد من مدرسيني قال لك مفيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لافضل او هتاخدك لاسوء، يا توقف ده وتعمل ايه بالمشكله. مهم ان انت تعمل حاجه بالمشكله بدل المشكله تعمل فيك حاجه. عشان كده من اول النهارده تقول ان الله سبحانه وتعالى اداني قدرات لا محدوده استخدمها بقى، مش ادالك الاسباب، مش ادالك القدرات. انزل بعد كده انت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدا اي حاجه، اعمل اي حاجه، خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصلك اي حاجه ممكن تحصل، حصلك اي حاجه في الشغل هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياه. ما تخليش تحدي من تحدي الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت من نشاطات الحياه. فاعرف بالظبط قدراتك اللي محدوده عند الله سبحانه وتعالى اللي اديها لك بدون حدود، فما تاخدش دور في الاركان. فمن اول النهارده افتكر ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل ولا اداهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت، انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك في 150 مليار خليه عقليه، انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، انت روعات في روعات في روعات فوق. نظف التراب اللي عليه زي ما عمل الصيني ونظف التراب وطلع الذهب اللي جواه، زي ما الولد الصغير اللي كان ماسك الماسه لو عرف قيمتها اصبح مالتي مليونير اكثر من مره. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب وورينا روعتك وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش اولا بحبك لله سبحانه، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بيه بالالتزام والصبر وبالحب

صلي على النبي وسلم عليه، خلي دعائي ولهفتي ليه يوصلوا، كان نفسي أقوله

جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل بقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما كان من باب أنه برك لأبوك يكون أقل من برك لأمك، لأن الله عز وجل ما فصل بينهم في أي أمر أمرت به ببرهم وطاعتهم. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك اسمه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للأم فضل أكبر على الإبن من الأب، مما يستدعي مزيد من البر للأم، مش نقصان من برك لأبوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن أبوك اللي رباك لغاية ما كبرت اشتد عودك وبقيت راجل، ما في طريقة إنك توفي له حقه إلا إنك تلقاه مملوك لشخص وقوم تشتريه وقوم تعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن تستغرب لما تلاقي واحد بيتعامل مع أبوه وهو بيتخطى حد التأدب والمصاحبة بالمعروف وإخفاض الجناح بالذل من الرحمة، تلقى الواحد منهم وصل من الجرأة إنه لما ينادي على أبوه ينادي باسمه: يا محمد، يا إبراهيم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة كان ماشي في الطريق فقابل رجلين، فسأل واحد منهم قال: من هذا؟ فقام الرجل قال له: هذا فلان، سمى باسمه: هذا فلان أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، لا تسمه باسمه ولا تناديه باسمه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شاف إنه مجرد مناداة الشخص الأبوه باسمه عقوق، خليك من اللي بيتكلم عن أبوه بيقول له: الجلو جاء، الجلكين وصل، العجوز كلامه خرف. وعادي تلقى الواحد أبوه بيتكلم معاه وهو نايم خط رجل على رجل. أبوك لما يجيف ويتكلم معاك تقوم تنتفض وتتكلم معاه وانت واقف، لأنه ده أقل القليل اللي تقدمه اللي وقف عليك يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة لغاية ما بقيت راجل. عمرو بن ذر لما مات ابنه جو الناس سألوه فقالوا: كيف كان بره بك؟ فقال: ما مشيته بالنهار قط إلا ومشى خلفي تأدبا واحتراما له، ولا مشيته بالليل قط إلا ومشى أمامي، يمشي بالليل قدامه عشان يمهد له الطريق إكراما له، ولا رقي سطحا أنا تحته. أسمع يا شاب، وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال ليك: الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. لما أبوك يهيج فيك ويسئلك ويسبك ويضربك وانت كبير وشنبك في وشك، أكسر عينك في الأرض وقول له: معليش، أعفي لي يا أبوي، أنا غلطان. لأنه كبر وبقى ضعيف، وبعد ما تعود إنه يكون هو سندك وإنك دايما أنت المحتاج له، جات اللحظة اللي استشعر فيها إنه هو اللي بقى محتاج لك. وفي كثير من الآباء ما تحب الشعور ده، عشان كده بنقول ليك: اتحمل وتعالى عن نفسك وادفع أنت الضريبة. عمره كله يا أخي هو دافع الضريبة، ادفع أنت شوية. وبقول لكل واحد شاف أبوه قدامه محتاج له لأنه كبر في السن لغاية ما بقى ما قادر يتكفل باحتياجاته الخاصة، بقى مستني منك إنك ترد الجميل، فاستسقلته
ورفعت يدك عنه وعملت ما شايف، بقول ليك إن الشغلة دي دين ولازم حتسد الدين ده في يوم. بقول للي قدم مرته على أبوه عشان راحتها ورضاها، رماه في أقرب دار ولا عزله في غرفة وجاب له خدام يديه كل شهر مرتب عشان يعمل له المفروض اللي يعمل له هو. نقول له إن الشغلة دي دين ولازم تسده أنت في يوم، ولازم تشرب بكرة من نفس الكاس. يحكي أثر إنه في رجل استثقل تكاليف أبوه معيشته عليه، فقرر يتخلص منه، فذهب به إلى الصحراء ووضع رأسه على صخرة. فقام الأب سأله قال يا بني ماذا تفعل؟ فقال يا أبي ثقل حملك علي فما أردت إلا خلاصك وخلاصي. فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة. فقام الابن استغرب فقال له وما يفيد هذه من تلك؟ فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة فإني قد تخلصت من أبي هناك.

قالت ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هديها لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مديله الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخد الحاجات دي، اخد الحجره دي، راح عنده في الفندق. عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مره، كل مره مش مصدق عينيه. اكتشف انها اكبر ماسه موجوده. الماسه خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات. ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروه مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع. لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فراحه. لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها، فباعها رخيصه زي معظم الناس ماشيه في الشارع مش عارف قدراته اللي محدوده. عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للافكار السلبيه، للاحباطات من الماضي، للضياع في الحياه، للشكوى، للوم، للمقارنه، للنقد. عمال يقطع كلام الفارغ، فمش عارف قدراته اللامحدوده. القوه، عارف القوه دي اللي انت تخيل روعتها، اكيد في حاجه بالقوه دي. قعد يكسر يكسر يكسر، وبقى لي ساعتين كان وجها لوجه امام التمثال الذهبي. عارف القصه دي تدل عليه؟ زيك وزي جوانا روعه غير طبيعيه، روعه معجزات ومعجزات، لكن متغطيه بالطين، متغطيه بالحاجات السلبيه. انا فاشل، اصل ماما، اصل بابا، اصل اخواتي، اصل ماما مش عارف عملت لي ايه، اصل ما عملوليش كويس. هو حد فينا يتعامل كويس وانا مكتئب؟ معنى كده انت مكتئب في كل مكان وفي كل زمان وفي كل فكره وفي كل طاقه وفي كل ماده هتتجنن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش انا في حاجات مضايقاني في حياتي افكر احلها ازاي؟ لان هتتحدى هتتحل. دكتور روبرت شولر واحد من مدرسيني قال لك مفيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لافضل او هتاخدك لاسوء. يا توقف ده وتعمل ايه بالمشكله؟ مهم ان انت تعمل حاجه بالمشكله بدل المشكله تعمل فيك حاجه. عشان كده من اول النهارده تقول ان الله سبحانه وتعالى اداني قدرات لا محدوده استخدمها بقى، مش ادالك الاسباب، مش ادالك القدرات. انزل بعد كده انت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدا اي حاجه، اعمل اي حاجه، خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصلك اي حاجه ممكن تحصل، حصلك اي حاجه في الشغل، هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياه، ما تخليش تحدي تحدي الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت من نشاطات الحياه. فاعرف بالظبط قدراتك اللا محدوده عند الله سبحانه وتعالى اللي اديها لك بدون حدود، فما تاخدش دور غير كتاب. فمن اول النهارده افتكر ولا طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل، ولا اديهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت، انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك في 150 مليار خليه عقليه، انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، انت روعات في روعات في روعات فوق. نظف التراب اللي عليك زي ما عمل الصيني ونظف التراب وطلع الذهب اللي جواه، زي ما الولد الصغير اللي كان ماسك الماسه لو عرف قيمتها اصبح مالتي مليونير اكتر من مره. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب وورينا روعتك، وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش اولا بحبك للناس، عيش بتتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بدي بالالتزام والصبر وبالحب

وفي صنف تاني، صنف بيقول الكلمة هو قاصد معنى وهي معناه مغير تماما. تلقى الواحد يعمل حادث وربنا ينجيه، تمشي الناس البيت يقوم يقول لك الله شافه الله شافه، وهو كان قبل كده ربنا ما شافه تبارك اسمه وتعالى يده. الكلام ده ما صح يا شيخ، ما صح يتقال، لأنك لو كنت بتقرأ بس في كتابه آية الكرسي كنت عرفتها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما بتاخذه غفلة ولا سهوة ولا نوم يا شيخ، الكلام ده ما بيجوز. ولا يجي واحد يقول ليك والله فلان ده ما بيستاهل، ما بيستاهل، أرأف بيه وإنت من الله عز وجل، شايف إن حكم ربنا تقيل عليه وإنت أرأف بيه من الله عز وجل، ده تطاول يا شيخ، والكلام ده ما بيجوز. الكلام ده لو كان حي، لو مات يقوم يقول لك ربنا افتكر، هو كان ربنا ناسيه؟ الله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا. ولا تلقى الواحد يموت يقوم يقول لك الشهيد فلان الفلاني، المغفور له فلان الفلاني، وانت عرفت كيف انه هو شهيد وبنقل لك انه ده المغفور له. الامر ده لله، امر غيبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل وصف الشهادة لرجل مات في المعركة، في معركة خيبر بعد ما انتهت المعركة أصيب رجل من المسلمين بسهم من المشركين، فقام بعض الصحابة قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة يعني العباءة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم وما تقسمت. طيب نقول شنو؟ نقول نسأل الله له الشهادة، نسأل الله له المغفرة. تلقى واحد يجي يقول لك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وده يا شيخنا من سوء الأدب. الذي لا يحمد على مكروه سواه لما تيجي تقوله بتبين ضجرك من قدر الله عز وجل، وكأنك مجبور بالحمد على هذا البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه مكروه قال الحمد لله على كل حال. تيجي تلقى واحد دار يحلف ويقولك وحات أبوي وحات أمي أعدم ولدي وحات اللقمة وحات الشاي، أنت بتعمل في شنو يا شيخ؟ بتعمل في شنو؟ بتحلف؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.

0: من الطاقات التي وهبنا الله إياها، وهي طاقة يسموها الطاقة العاطفية. شو الطاقة العاطفية هذه؟ الطاقة العاطفية هي طاقة من الطاقات اللي الله عز وجل خلقها فينا. لكن لابد أن نفرق بين أمرين في الطاقة العاطفية. في حاجة يسموها الشهوة الجنسية، وفي حاجة يسموها العاطفة الوجدانية. الشهوة الجنسية المقصود فيها هي طبعا الشهوة اللي وضعها فينا الله عز وجل من أجل تصريف هذه الطاقة من أجل الإنجاب والذرية للإنسان. العاطفة الوجدانية هي مجموعة المشاعر والأحاسيس اللي إحنا نتحرك من خلالها. بعض الناس عنده نوع من الخلط إنه يظن إنه يعني الشهوة الجنسية إذا خفت تخف العاطفة الوجدانية. غير صحيح على الإطلاق. العاطفة الوجدانية هي اللي تخلي العشرة مستمرة بين الزوج وزوجته، هي اللي تخلي العلاقة اللي يصبر الأب فيها على أبنائه العاقين، هي اللي تخلينا نصبر على جفاء الأصدقاء والأقران. هذا العاطفة أو الطاقة العاطفية أو الحب مع الأيام تزيد العلاقة، وتزيد مع الأيام بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، تزيد هذه العلاقة والعاطفة. لو أطلقناها، أمور كثيرة تحصل في حياتنا، وأقصد بإطلاقها أنك تعبر عنها. يعني تقول يا جماعة أنا مضايقني كذا، أو أنا مبسوط أن أنتوا اليوم جالسين معانا وما إلى ذلك. هذا التعبير بحد ذاته يريح الناس ويطلق فيك هذه الطاقة العاطفية اللي بتزيد مع الأيام. طبعا للأسف الشديد اليوم كثير من المشاكل التي تحدث بين الأزواج وقد تصل إلى الطلاق سببها عدم إطلاق الطاقة العاطفية. بمعنى الزوج ما يعبر عن مشاعره لزوجته، والزوجة ما تعبر عن مشاعرها لزوجها، فيظل نوع من الجفاء بينهم، ونوع من الحياة الجافة بينهم، وكأنه فقط بيت مفتوح وهاتولنا الطلبات وكذا، والعيال وش أخبارهم، والكلام ده كله انتهينا. بمجرد ما تدخل الطاقة العاطفية هذا البيت كل شيء يتغير. بمعنى أنه الأب يعبر عن مشاعره، الأم تعبر عن مشاعرها، الأبناء أيضا يعبرون عن مشاعرهم. ولذلك ما الذي يجعل زوج يصبر على عصبية زوجته مثلا، أو زوجة تصبر على سوء خلق زوجها؟ الحب والعشرة، لأنه صار لهم سنين مع بعض، فهي لا تريد أن تفقد هذا الأمر. والنساء معروفات حقيقة بأنه صبرهم أكثر من الرجال، يعني هم يعني اللي يحضنون البيت. لذلك أي بيت تجد قائم تجد المرأة هي الموجهة فيه، هي اللي عارفة أولادها إيش أخبارهم، إيش وضعهم، فين رايحين، إيش مصاريف البيت. هذه العشرة وهذا الحب الموجود في البيت هو اللي يساعد في إطلاق الطاقة العاطفية. لذلك الحب أنواع. أول حب هو حبك لله عز وجل. حبك لله عز وجل إنك في يوم من الأيام ستقف أمامه وستحاسب. حبك لله عز وجل إن الله عز وجل استجاب لك لدعوات كثيرة كنت تدعو لها استجاب لك، وإن الله عز وجل خرجك من مشاكل كثيرة ونجاك من مصائب كثيرة. فألا يستحق هذا أن تحبه هذا الإله العظيم الله عز وجل؟ ألا يستحق؟ فأنت تبدأ به حب لله عز وجل اللي خلقني، اللي أوجدني، اللي في يوم من الأيام ساقف أمامه سأحاسب. فبهذا الشعور هتشعر بنوع من القوة، لما تشعر أنه فيه هناك قوة متمثلة في رب العالمين، وأنه هذه القوة هي دعوة مستجابة تدعوها فيستجيب لك، أنه أذى سيمنع عنك. فهذا يبدأ حب الله عز وجل جواك. فلما يبدأ حب الله عز وجل يدخل في قلبك، هذا يعينك بشكل كبير جدا على تفجير طاقة العاطفة لديك. فتبدأ تتذكر نعم الله عز وجل عليك، تبدأ تتذكر الأدعية التي كنت تدعوه بها وكان يستجيب لك فيها وما إلى ذلك. أيضا من أنواع الحب واللي تفجر فيك هذه الطاقة هي إنك تحب نفسك. كيف أحب نفسي؟ أكون أناني يعني؟ لا، الرسول عليه السلام يقول واحرص على ما ينفعك. الرسول هو بيوصيك في الدنيا يقول واحرص على ما ينفعك، يعني حب نفسك، لكن لا تحب نفسك الحب الأناني. أعطي مثال، جالسين في المسجد وقيمة الصلاة، أنا واقف في الصف الثاني، فجأة في الصف الأول ظهرت فتحة، يعني فرجة، يعني في مكان بدل ما أقول للي واقف جنبي وإحنا واقفين في الصف الثاني أقول له تفضل، لا يقول لي تفضل، أقوم أنا أحب نفسي، لأنه هذه فيها فضل من الله عز وجل. فعشان أحب نفسي أريد لها العلياء، فأروح متقدم إلى الصف الأول بدون أي عزيمة أو دعوة، لأني أحب نفسي أريد لها الخير، أحب نفسي فأرفع بها قدرها للعلياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. فأنا مهتم بأنه هذه النفس تتطور، لكن في نفس الوقت أنا جالس إيش؟ أحب نفسي، وفي نفس الوقت قاعد أطلق هذه الطاقة. أيضا من الأمور اللي يعني تساعدك في إطلاق هذه العاطفة أنه الإنسان ما يشعر بجفاف في جواه لما يشعر أنه في ارتياح من ناحية شخص معين، فيذهب إلى هذا الشخص ويقول له: إني أحبك في الله. الرسول عليه السلام يرى واحد من الصحابة وهو يتكلم معه فيقول له: يا رسول الله، إني فلانا أحبه في الله. قال: هل أخبرته؟ هل قلت له أنك أنت يعني بتحبه في الله؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فذهب فأخبره. لما تخبر شخص أنت أنك والله بترتاح لما بيكون جنبك، أنت يعني بتحبه في الله، وأنا بحبك عشان أخلاقك، وعشان أنت بتفي بالوعد، عشانك أنك صادق، عشانك دائما أنت ما شاء الله تفزع، هذه الأمور تطلق العاطفة اللي عندك، عاطفة الحب. عاطفة الحب، فعاطفة الحب مهمة جدا أنك أنت تبدأ يعني تطلقها للناس اللي حولك، تطلقها لزوجتك، تطلقها لأبنائك. هذه نقطة مهمة، أطلق هذه العاطفة، لا تخاف منها. فقضية أن الإنسان يعبر عن مشاعره لزوجته، يعبر عن مشاعره للناس اللي حوله، هذا شيء طبيعي. بالعكس، هذه الطاقة، طاقة الحب اللي احنا بنتكلم عنها. لا نعيش هكذا كأننا آلات، بالعكس. الواحد لما يكون عايش يعني يقول لمن حوله، لزوجته، لأبنائه، لكذا، حتى مدير يقول لموظفينه: بارك الله فيك، يا سلام، شغلك رائع. هذه تفجير للطاقة، طاقة الحب، أني أنا بعبر لك عن إعجابي بشغلك، لن ينقص من قدرك شيء. فهذه الطاقة اللي أريدكم تبدأوا تطلقوها، طاقة العاطفة، طاقة الحب.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

ربنا عز وجل لما خلقنا كبشر خلقنا مختلفين، ألوان مختلفة وسحنات مختلفة ومن قبائل مختلفة، لكن الله عز وجل بيّن إنه في غرض واحد فقط، واحد فقط من التنوع ده. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا دي ما التعارف بتاع قلت الخير ولا عشان ناس فلان يتعرفوا على ناس علان، لتعارفوا أي ليعرف فلان من فلان فقط، عشان يعرفوا محمد البريطاني من محمد السوداني، وفاطمة الكردفانية من فاطمة الجعلية، وإنه اللي قال الكلام ده سليمان ود النوبة ما سليمان ود الجزيرة. بس عدا ذلك ما بيترتب أي أحكام شرعية على التنوع ده، يعني ما في حق يحق ليك كونه أنا وإنت مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاخده أنت ود الأوروبية وما أخده أنا ود الأفريقية. ما في مكرمة في دين محمد صلى الله عليه وسلم لصاحب سحنة بيضاء على صاحب سحنة سوداء، ولا ود الشمالية على ود الجنوبية، ولا صاحب نسب على من لا نسب له، ولا لغني على فقير. لأن الخلق كله من الله، المخلوق أسود ده من الله يا شيخ، والمخلوق أبيض برضو من الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق لا فرق لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى. التمييز الوحيد الممكن تتميز به عني أتميز به عنك هو الحراك للدين بس. عشان كده الله عز وجل تبارك اسمه بعد ما بيّن لنا تنوعنا وشعوبيتنا وقبائلنا بيّن إن المكرمة وين، فقال تبارك اسمه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم وإن كان أسودكم لونا، أكرمكم وإن كان أرذلكم مكانا، وإن كان أفقركم، وإن كان ذو نسب أو لا نسب له، أكرمكم وإن كان أفطسكم أنفا، وإن كان ابن بغي أو كان ابن غني، أكرمكم بالتقوى لله عز وجل. تستغرب لما تلاقي بعض الناس تتجاوز بعض الحدود اللي ربنا أمر بها، بل بقت ترتب أحكام على قبيلتي وقبيلتك وجنسيتي وجنسيتك وجوازي وجوازك. تلقى بعض الناس يقول لك: احنا ما بندي بيتنا لفلان. ليه ان شاء الله؟ يقول لك: لانه من قبيلة كذا، ولا جنسيته كذا، ولا لونه كذا. الله عز وجل امر نبيه ان يبلغك: من جاءكم ترضون دينه وخلقه، ما قال لك ثالث، قال دين وخلق، قال فزوجوه بفاء امر الا تفعلوا. لو رفضتوا لسبب ثالث غير الاثنين ديل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن في ناس حدود ربنا ما عجبتهم وأوامره ما كفتهم، وأبو إلا يكونوا أهل فتنة وفساد في الأرض. يرفض شخص لا على دينه ولا عشان أخلاقه، عشان قبيلته وإن كان أتقى أهل زمانه، يقول لك عنده عرق، عنده عرق. والعرق ربنا خلقه ليه وده وما خلقه ليك، وين مكانه؟ لما تجيب قدام ربنا بعدين ويسألك: رفضت فلان ليه؟ أبقى بعدين قول عرق. بالمناسبة حديث العرق دساس لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. تستغرب لما تلاقي واحد بيتباهى وبيفتخر بنسب وقبيلته وكأنه ما هو اللي اختار قبيلتك اللي بتتباهى بيها ونسبك الفرحان بيه، وده انت ما بتملك فيه شهيق ولا زفير، عشان ما تحوم واستخلق الله وقول أنا أشرفكم مكانة وعزة. الشخص اللي بيعيب وبينتقص من الشخص اللي قدامه بقبيلته أو جنسيته هو ما عارف جرأته دي واصلة وين مع الله عز وجل. لأنك لما بتعيبه بقبيلته إنما تعيب اختيار الله له، لما بتعيبه بجنسيته بتعيبه بما قسمه الله عز وجل له. وللأسف بقينا نتفنن في إنه كيف نتجرأ على أوامر الله عز وجل بالنكت اللي بنحكيها، واحد شايقي، واحد جعلي، واحد دنقلاوي، كل نكتة تلقاها ملوثة. حتحاسب يا شيخ، النكاد غير الغبن والشحناء ما بتعمل حاجة، والله عز وجل قال ليك: لا يسخر قوم من قوم.
واحنا ما ناقصين.

الله عز وجل لما خلقنا كبشر أمرنا بإقامة الدين، إن كل واحد مننا يخدم الدين ده. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كثير من الناس ربنا عز وجل يملك الواحد منهم ملكة، قدرة على الخطابة، مزمار من مزامير سيدنا داود، فن إقناع، تأليف، كتابة. وبعد ما ربنا عز وجل يملكك الملكة دي ويمكنك فيها يختبرك ويترك لك الخيار، هتسخر الملكة دي وين؟ في خدمة الدين ولا في خدمة أي شيء إلا الدين؟ الصوت اللي ربنا اداه ليك ده ملكة ملكة ليك، نعمة أنعم عليك بيها. وبعد ما ميزك في النعمة دي ومكنك منها جعل لك الخيار، هتفعل النعمة دي وين؟ عايز اسمك ينزل في قائمة، في قائمة ورتل القرآن ترتيلا، تسخر نعمته في إنك تقرب عباده منه، وإنه تخشع قلوب العصاة وتزرف دموع المقصرين من ترتيلك، تفتح أبواب التوبة عن طريق قرايتك. أجر وثواب المقياس فيه بالحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنك تكون صاحب رسالة في إنشادك اللي بتنشده، زراع للقيم، ناشر للفضيلة. ولا عايز اسمك ينزل بعد الفنان محيي الحفل، ترقص قدامك النسوان والرجال في جو كله خلط وجو كله غضب من الله عز وجل، وانت عند الله عز وجل محيي الحفل. الفرصة اللي اداها ليك والنعمة اللي مكنك منها سخرتها من 8 ل 12 بالليل في جو كله سخط في سخط، رسالتك حكرتها كلها في حباني وهجرني وخلاني وحبيته. دي القائمة اللي حتنزل اسمك فيها، دي النعمة اللي ربنا اداها ليك عشان تسخرها في الدين. هتختار يا تقائمة يا شيخ. صاحب الكاميرا الواقف قدامنا ده مختبر، مختبر في الملكة اللي ربنا ملكة ليه. هتسخرها وين؟ العدسة اللي بتصور بيها دي هتفيد بيها شنو؟ هتفيد ولا هتضر؟ هتزرع ولا هتفسد؟ عملك ده حيشرفك ولا لا؟ بس ما هنا، هنا في تشريفات كتير بس ما بتأدي غرض. هناك يوم العرض، اليوم اللي حيجي كل واحد فيه عشان يوري الله عز وجل خدم دينه بشنو. المذيع اللي بيقدم ده بيقدم ولا بيأخر؟ الصحفي والكاتب: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. صاحب المال: عايز تعرف أنت وين عند الله عز وجل؟ شوف نفسك مسخر مالك وين، مسخر النعمة اللي ربنا اداها ليك دي وين؟ لخدمة دينه ولا سقطت في الاختبار وسخرتها في السفه والفارغة؟ تعرف محل الاختبار وين؟ إنه ده أكل عيشنا، ولو خلينا الشغلة دي حنكون من وين؟ الناس بتحده والسوق عايز كده. المشكلة ما في إنه السوق عايز شنو، المشكلة لازم تشيل همها إنه هو تبارك اسمه عايز شنو. أكل العيش والرزق ما على السوق يا شيخ، أكل العيش والرزق على الله. إذا كان الواحد بيعصيه وبيغضبه وبيرزقه، طيب لما يخلي ده كله عشانه يجوعه؟ ولو جوعك يا شيخ تعيش جعان وراضي عليك، ولا تعيش شبعان وانت مليان غضب وسخط؟ لما تمشي تقدم في أي وظيفة، مضيف الطيران، مذيعة في تلفزيون، ويكون من شروط القبول إنك تكوني فكة شعرك وخطة فول ميك اب، يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ينظر إليكي لأنه ترك لك الخيار.
لما تكون محامي محنك وربنا ممكنك من الإقناع وتجيك قضية وانت عارف ان الشخص اللي هتدافع عنه ده مجرم لكن عشان سايب ليك شيك على بياض على مكتبك يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ساب ليك الخيار. كل واحد مننا هيقابل ربنا عز وجل عشان يوري الله عز وجل هو سخر نعمته وملكته دي وين. وابقى تذكر بعدين انك انت اللي اخترت.

0: رباعية الإنتاج الرئيسية، أولا النجاح مع الذات، فهي أربع أجزاء في رباعيات الإنتاج. الجزء الأول هو النجاح مع الذات أو النجاح في الذات. والمبدأ الرئيسي الذي ندور حوله هنا هو مبدأ بسيط جدا لكنه فعال جدا، وبدون ما في نجاح، هو أنك أو أنت أيضا مسؤولون عما يحدث لكم. هذا المبدأ على بساطته، إلا أنه أساس الفشل عند الفاشلين وأساس النجاح عند الناجحين. أنت مسؤول عما يحدث لك. يعني باختصار، الذي فشل هو الذي قرر أن يفشل، والذي نجح هو الذي قرر أن ينجح. أيضا باختصار، لا تبحثوا عن شماعة تعلقوا عليها مشاكلكم. ففي ناس عايشين بعقلية أن يبحثوا عن شماعة يعلقوا عليها مشاكلهم. هؤلاء الذين يبحثوا عن شماعة يعلقوا عليها مشاكلهم لن ينجحوا. أساس النجاح هو هذا المبدأ. علمتني الحياة وأحد مبادئي الرئيسية أني لا أتذمر، لا أتذمر من شيء إطلاقا. إذا في شيء غلط أتحرك أنا لإصلاحه، بس ما أترك شيء للتذمر. هذا أساس العجز، أن يتذمر الإنسان. اكثار الأعذار الجواب عليه استسلم. فالناس تبحث عن أعذار، طبعا بعض الأعذار صحيح، بعضها ليس يعني وهم، بعضها صحيح. مع ذلك نستطيع أن نصمد، نستطيع أن نكافح، ولا لا يحدث نجاحا. خلينا نصحى، الله يخليك، لن تنهض أمة طريقة تفكيرها بهذه الصورة، لن تنهض. ما راح ننهض إلا إذا أمسكنا الأمور بأيدينا. فعندنا مشكلة كبيرة يجب أن نقضي عليها. فالله يخليكم، اللي فشل يعترف أنه هو فشل، لأن هذا أساس النجاح. أساس النجاح هو التشخيص الصح. ما يمكن تنهض أمتنا اللي تخلفت 400 سنة، إذا كنا محروقين حرقة حقيقية عليها ما يمكن أن تنهض إلا إذا غيرنا نحن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك بعض الناس عايشين بردات الفعل، طريقة حياتهم ما فيها مبادرات، كلها ردات فعل. استفزوني، أحبطوني، ثبطوني، ضيقوا خلقي. ما فيكم ولا واحد يستطيع أن يستفزني، لأن هذا قراري مش قراركم. ما فيكم واحد يقدر يجعلني أغضب، هذا قراري مش قراركم. صح ولا لا؟ فكروا فيها، قرار عندنا. احفظوا هذا المبدأ. هناك فاصل بين الفعل وردة الفعل. في هذا الفاصل اللي هو ثواني أو جزء من الثانية أحيانا، نستطيع فيه أن نقرر كيف سنتصرف.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.